0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح.

0: القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي معناه التعدي والاستطالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. والرواية المشهورة: أهلكهم برفع الكاف.

0: وروي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

أجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان،

0: نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

أَصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم

لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من

0: عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، اسم الرب مناسبة للحديث عن موضوعات مهمة جداً، فلأن الله سبحانه وتعالى يربينا، يسوق لنا من المصائب ما يحملنا بها على التوبة. ومعنى قول الله عز وجل تاب عليهم ليتوبوا، من معاني هذه الآية أنه ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. ومعنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال علماء التفسير النعم الظاهرة ظاهرة، صح، المال، الأهل، الأولاد، المأوى، العمل، السمعة، وباطنة المصائب. فهم الظاهرة سهل جدا، لكن فهم النعم الباطنة يحتاج إلى تأمل. فالإنسان يحب سلامته وسعادته، ويحب كل شيء إيجابي، لكنه بفطرته يتألم من النقص في المال والأنفس والأولاد. فلذلك يحتاج المؤمن ليفهم حقيقة النعم الباطنة، ولأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين يربينا، يربي أجسامنا ويربي نفوسنا، فكيف نفهم النعم الباطنة؟ لا بد من مثل يوضح الحقيقة. تركب أنت مركبتك، في لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، تألق أو لم يتألق ليست هي المشكلة، تألق حتماً ورأيت تألقه رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ تكمن المشكلة في فهم تألقه لا في إثبات تألقه، رأيته بعينك. وهذا ينسحب على ما يجري في العالم اليوم، معرفة الحدث سهلة جداً، لكن تأويل الحدث تحتاج إلى إيمان. ما يجري في العالم الآن مع التواصل الإعلامي وثورة المعلومات، والأرض كانت خمس قارات فأصبحت قارة واحدة، فأصبحت مدينة واحدة، فأصبحت بيتاً واحداً، فأصبحت غرفة واحدة، فأصبحت سطح مكتب. ما يجري في العالم بأي مكان بالعالم تراه رأي العين بعد ثواني. إذاً في ثورة معلومات الآن، البطولة ليس في التأكد من صحة الخبر تراه بعينك، الآن البطولة في فهم الخبر، في تحليله. المؤمن يملك تحليل دقيق جداً بحسب الوحيين الكتاب والسنة. فأنت راكب مركبتك وتألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، لماذا تألق؟ إن فهمته تألقاً تزيينياً وتابعت السير، احترق المحرك وتعطلت الرحلة وتعطل الهدف، ودفعت مبلغاً كبيراً جداً لإصلاح المحرك. وإن فهمت التألق تألقاً تحذيرياً، أوقفت المركبة وأضفت الزيت وتابعت الرحلة وتحقق الهدف. كم هي المسافة بعيدة بين أن تفهم الضوء فهماً تزيينياً أو أن تفهمه فهماً تحذيرياً؟ لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني أكبر مصيبة أن تأتي المصيبة وأن تفهمها فهماً على خلاف ما أرادها الله عز وجل. لذلك من الموضوعات اللصيقة باسم الرب فهم المصائب، لأنه رب العالمين. لأنه يربي

علينا، لأنه خلقنا للآخرة، لأنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، لأن هذه الدنيا أحقر من أن تكون مكافأة لإنسان أو عقاباً لإنسان. والدليل أن هؤلاء الذين شردوا عنه شرود البعير يقول الله في حقهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولأن من سياسة الله جل جلاله في معاملة عباده أنه يبدأ بهدايتهم عن طريق الهدى البياني، توضيح. وأكمل موقف في هذا الهدى البياني أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم تستجب في تأديب تربوي، هي المصائب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. تماماً كالطبيب حينما يخير المريض الذي أصيب بالتهاب معدة حاد، قال له بالحمية الصارمة تشفى، فإن لم تتبع هذه الحمية الصارمة لا بد من عمل جراحي. والإنسان حينما يستجيب لله وللرسول إذا دعاه الله لما يحييه تزول عنه احتمالات المصائب، انتهى الأمر. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان حينما يحقق وجوده تنتهي المعالجات، أما إذا لم يستجب الآن يخضعه الله لمرحلة أقسى، يخضعه الله للتأديب التربوي. لذلك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يستجب في حالة ثالثة قل ما ينجو منها الإنسان: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا الإكرام الاستدراجي. فإن لم يستجب كان القصم. هدى بياني، الموقف الكامل الاستجابة، تأديب تربوي الموقف الكامل التوبة، إكرام استدراجي الموقف الكامل الشكر. فإن لم يستجب كان القصم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك أفضل ألف مرة أن تكون خاضعاً للتأديب الإلهي من أن تكون خارج التأديب الإلهي. إن كنت خاضعاً للتأديب الإلهي فهناك خير كبير ينتظرك. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. أخواننا الكرام، فهم المصائب يحتاج إلى إيمان، فهم المصائب يحتاج إلى إيمان. لذلك قالوا: مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، الله عز وجل يدفعنا إلى بابه، يسوق لنا من الشدائد ما يدفعنا إلى بابه. تاب الله عليهم، أي ساق لهم من الشدائد، تاب الله عليهم ليتوبوا. في آية: تابوا فتاب الله عليهم. إذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد فهي قبول التوبة، وإذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد فهي سبب التوبة. لذلك حينما تفهم على الله حكمته تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل، حينما تفهم حكمة المصائب. يعني في بعض الآثار: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. يعني الله عز وجل غني عن تعذيبنا، غني عن أن يسوق لنا الشدائد، لكن النبي الكريم يقول: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وأنا أؤكد لكم أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه جمعاً غفيراً، اعتقد جازماً أن عدداً كبيراً من هؤلاء كان إقباله على الله عز وجل عقب معالجة حكيمة. ومعنى مصيبة أن الله سبحانه وتعالى خبير بهذا الإنسان، يعرف نقطة ضعفه. فالذي عنده مال وفير لا يتأثر بفقد المال، قد تخدش كرامته.

والذي يحتاج أشد الحاجة إلى المال قد يكون نقص المال أحد وسائل تأديبه. فينبغي أن تفهم على الله حكمته، وأنك إذا فهمت على الله قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. أحياناً لك عند الله مرتبة، عملك لا يكفي كي تنالها، إذاً لا بد من أن يسوق الله لك من بعض الشدائد حتى يرفع مقامك عنده. إذاً للمؤمنين الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذاً مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، دفع إلى باب الله ورفع لمقام المؤمن عند الله. لكن مصائب الذين شردوا عنه مصائب ردع أو قصم، ردع أو قصم، هؤلاء زمرة أخرى. أما الأنبياء مصائبهم مصائب كشف، يعني في كمالات بأنفسهم لا يمكن أن تظهر إلا عن طريق الشدائد، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى على قدميه إلى الطائف 80 كيلومتر ليدعوهم إلى الله، فبالغوا بتكذيبه وبالسخرية منه وأغروا صبيانهم أن ينالوا منه حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، وحتى ألجأوه إلى حائط، وهنا قال: ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي، ومكنه الله من أن ينتقم. جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب الذين شردوا عن الله مصائب ردع أو قصم، مصائب المؤمنين مصائب دفع أو رفع. مرة ثانية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة ظاهرة وفهم سهل، لكن النعم الباطنة تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إيمان كي تفهمها. الشيء الآخر أيها الإخوة، أي دقيقة جداً، يقول الله عز وجل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة. ربنا دقق، لولا أرسلت إلينا رسولاً، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا. ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. في الآية الكريمة المصيبة رسالة، والآن بالسياسة المعاصرة في رسائل غير كتابية وغير شفهية، يعني بيصير عرض عسكري يقال هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار. أحياناً في الآن بالسياسة المعاصرة في رسائل كثيرة جداً، عمل معين، سحب سفير فرضاً يسموه رسالة. هلأ يجب أن نفهم فهماً عميقاً أن ما يسوقه الله عز وجل لعبده المؤمن من مصائب هو في الحقيقة رسالة، والدليل هذه الآية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وفي آية من قبل أن نذل ونخزى، هذه الآية دقيقة جداً، إنها تعني أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه الآية تبين أنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أوضح

ضربوها بمثل. لو أن طالب بالصف الرابع الابتدائي قال لأبيه مرة: أريد أن أترك المدرسة، والمثل يعني تركيبي. فالأب ببساطة ما بعدها بساطة قال لابنه: كما تريد يا بني. هذا ثاني يوم ما في مدرسة، ما في وظائف، ما في أستاذ، ما في شدة، ما في قسوة، ما في تكليف، ما في رسالة للأب: تعال تبحث معنا مشكلة ابنك. شعر أنه أفضل من أي طفل آخر في الأرض. نشأ على العطالة والبطالة وارتياد الملاهي ودور السينما وصحبة الأرازل، فلما كبر لا عمل ولا وظيفة ولا شهادة ولا زوجة ولا بيت، أم حقد على والده. قال له مرة: يا أبتي، لما قلت لك أريد ألا أدرس لما لم تضربني؟ لما لم تسق لي بعض الشدة؟ لذلك يوم القيامة حينما يكشف الله لنا سر هذا القضاء والقدر الذي ساقه لنا ليحملنا على طاعته والإقبال عليه والنجاة من النار، لذابت نفوسنا محبة له. لذلك العبرة أن تعرف حكمة المصيبة. ومرة ثالثة: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. الآن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لك عند الله كتاب أعمال. إنسان اختلس مال حرام، أحيانا تأتي المصيبة بتدمير هذا المال. إنسان استعلى بالأرض، أحيانا يأتيه عذاب مهين. يعني هذه المصيبة لم تكن عشوائية. الدليل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل أن تخلقوا عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أحيانا تكف يد موظف بقرار سبقه همسات وسبقه وشايات وسبقه تقارير ولجنة تحقيق وسبقه دراسة معمقة وسبقوا اجتماع الكبراء لتقرير مصير هذا الموظف، وتمت التحقيقات والأدلة كافية وقطعية والموقف موضوعي وعادل، تكتب مسودة قرار يوقع المدير على المسودة والمجلس يوقع عليها أيضاً، تطبع على الآلة كاتبة يوقعها المدير نسخة إلى كذا إلى كذا، آخر شيء يبلغ هذا القرار. هذا القرار لم يكن مرتجلاً، سبقته دراسة طويلة جداً. يعني كل شيء الإنسان يصيبه في حكمة ما بعدها حكمة. فبطولة الإنسان أن يحسن فهم المصيبة، لأنه إذا أحسن فهمها استفاد منها، وإن لم يحسن فهمها لم ينتفع بها. لذلك بيقول لك: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. هذا فهم غير صحيح للمصيبة. يعني كثير تصير مشكلات في بعض البلاد. الله عز وجل قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. البطولة أن تملك التفسير القرآني لما يجري. الآن في تحليلات لا تنتهي ودراسات للأحداث وتأملات وتصورات وطروحات ما أكثرها. بطولتك كمؤمن أن تعتمد التفسير القرآني. ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بالمناسبة إخواننا الكرام، الآيات القرآنية المتعلقة بالمصائب لفظاً ومعناً تقترب من 100 آية في القرآن، في كتاب الله، في وحي السماء. ينبغي أن نفهم على الله حكمته من الشدة، وأحيانا الشدة سبب النجاة، وفي بعض الحكم ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء.

ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. لذلك بطولة المؤمن أن يفهم حكمة المصائب، عندئذ بدل أن يحقد، بدل أن يتألم، بدل أن يسحق، بدل أن يصاب بالإحباط، يستبشر ويتفاءل ويتحرك. الآية التي بعدها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، ما هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. اعتقد يقيناً أن الله غني عن تعذيبك، وما يفعل هذا الإله العظيم الرب الكريم خالق السماوات والأرض بعبد ضعيف؟ ما يفعل بهذه المصيبة التي يسوقها إليه؟ حتى أنه ورد في بعض أحداث السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يقف في الشمس، فسأل: لما هذا يقف هنا؟ قال: نذر أن يقف بالشمس. فقال: مروه فليتحول، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. الله غني عن تعذيبنا. لذلك في حقيقة بالإسلام خطيرة جدا، لا يمكن أن تكون المشقة مطلوبة لذاتها إطلاقا. يعني صباحا في أيام الشتاء القارس، في صنبور ماء بارد لا يحتمل وصنبور ماء ساخن، تقول أنا بدي أتوضأ بالماء البارد حتى يكبر أجري، ما لك أجر، لأن المشقة في الإسلام ليست مطلوبة لذاتها. توضأ بالماء الدافئ. تقول أنا حسافر على الحج مشي حتى يتضاعف الأجر، ما لك أجر. لما كان الحج طريقه الوحيد هو المشي أو ركوب الجمل، لك أجر كبير. أثناء الطواف في ازدحام شديد، لك أجر كبير. أما حينما تبتغى المشقة لذاتها، هذا فهم خاطئ في الإسلام. مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. الآن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، الذي يؤمن أن الله بيده كل شيء، وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه آيات التوحيد. ومن يؤمن بالله أن الله فعال، في الأرض إله وفي السماء إله، والأمر كله بيده، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. أنت حينما تؤمن بالله إيماناً دقيقاً وعميقاً، تكتشف أن هذه المصيبة وراء في حكمة بالغة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. أحياناً تأتي المصيبة من جنس المعصية، يعني إنسان عليه زكاة مال 11520 ليرة بالضبط، ضغطت عليه زوجته ضغطاً لا يحتمل ليصلح البيت بهذا المبلغ، فاستجاب لها، مركبته أصاب حادث، بعد أن أصلحها الفاتورة بالضبط 11520 ليرة. توافق الرقمين رسالة من الله، توافق الرقمين رسالة من الله. إذاً هذا إعلام من الله عز وجل. بالمناسبة لا يمكن لمربي أن يعاقب دون أن يبين. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. أنت اسأل الله عز وجل: يا ربي ما حكمة هذه المصيبة؟ لكل مصيبة حكمة، ابحث عنها. أما أن تقبل هذا الأمر من دون فهم أو بفهم ساذج، يقول لك: قلب لي القدر ظهر المجن، كلام مضحك ما له معنى إطلاقا. قلب لي الدهر ظهر المجن، الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك، هكذا شأن الحياة. يعني حينما تفهم المصيبة فهم وثني، فهم بعيد عن فهم الإيمان، فأنت واقع في خطأ كبير. يجب أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده.

0: عباده، فإذا ساق لهم بعض الشدائد فلحكمة بالغة. وينبغي أن نفهم أيضاً أن تقنين الله إن صح التعبير لا يمكن أن يكون تقنين عجز، لا بد من أن يكون تقنين تأديب. تقنين الله حتى في الأمطار، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آيات كثيرة. فنحن من ألصق الموضوعات باسم الرب المصائب التي يسوقها الله لعباده، والمؤمن في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء النور الذي ألقي في قلبه يفهم حكمة الله من المصائب. فإذا فهم الحكمة عاد المنع عين العطاء، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه

بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلوا

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله

يسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلنا

يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في

فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك

يعرف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين

مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته.
1: ونتفكر يا ربنا ذكرا وشكرا، ونعود إلى قولك تباركت وتعاليت الذي اتخذناه دليلنا في رحلة تفكرنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: ثم نتوقف عند قولك تباركت وتعاليت وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، وندعو إلينا أهل العلم.
2: حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، يجب أن نثبتها أولا، هي أن دعامة التجارة العالمية قديما وحديثا هي المواصلات البحرية، أي التي تقوم على السفن والبواخر والفلك التي أشار إليها رب العالمين.
3: ولكن المسألة لا تقف عند هذا الحد النفعي البحت، وإنما لابد أن تتجاوز هذه النظرة إلى ما وراءها من دلالة على بديع صنع الله تعالى وتسخيره لكل ما في الكون من أجل الإنسان وما فيه صلاح أمره.
4: لقد توصل العلم من خلال مشاهدته للفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، توصل إلى ما يعرف بلغة العلم باسم الوزن النوعي للعناصر المختلفة، حيث جعلوا الماء أساس هذا الوزن، فقالوا إن المواد التي وزنها النوعي أقل من 1 تطفو على الماء، ويقال إنها أخف من الماء.
2: ثم قالوا إن الثقل النوعي أو الوزن النوعي هو النسبة بين وزن حجم معين لجسم ما وبين وزن حجم مماثل له من الماء.
1: وهنا يأتي السؤال، ولما الماء بالذات دون كل عناصر الكون؟ ثم يأتي الجواب.
0: لقد رأى العلماء بعد طول تدبر وتفكر أن الذي يجعل الفلك تطفو على سطح الماء إنما هو نوع من العلاقة بين مادة الفلك المصنوعة منها وبين الماء، ثم رأوا أن الذي يجعل قطعة الحديد تغوص في الماء إنما هي علاقة أخرى غير العلاقة التي تربط بين الماء والخشب.
1: وانطلقوا في رحاب البحث والدرس حتى اكتشفوا علاقات وحقائق وضعوها في جداول تحت عنوان الثقل النوعي أو الوزن النوعي، ووضعوا الماء على رأسها. فإذا قيل إن الوزن النوعي للحديد هو 7.8، فمعنى هذا أن وزن السنتيمتر المكعب الواحد من الحديد يزيد عن السنتيمتر المكعب الواحد من الماء 7.8.
0: وتكون هذه العلاقات التي توصلوا إليها بداية علم كثير شمل كل نواحي الحياة العملية للإنسان، من بينها صناعة السفن التي صنعوها من الحديد ومن غير الحديد، وصنعوا البوارج وعابرات المحيطات، لأن التفكر والتدبر والنظر في آيات الله سبحانه في الكون وما بث فيه من علاقات أوصلهم إلى القاعدة العلمية التي تمكنهم من صنع ما يريدون. وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. صدق الله العظيم.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، جعلت لنا من التفكر والتدبر نورا نمشي به. ولله در ابن قيم الجوزية حيث قال:
0: الفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، والذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه، ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار، إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور، ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه، ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. صدق الله العظيم.
1: ربي سبحانك لا تحصي أياديك صفات للهدى والحق، ناديت فلبتك الحياة، وإلى عرشك طارت كل أسراب الدعاء، فاسقنا ما شئت من عفو وصفو وضياء، فالهدى منك ومن نورك تجري الرحمات.
0: سبحت باسمك يا رب شفاه وقلوب، والسماوات العلا والأرض والكون الرحيب، وجرت بالحمد والإيمان أنفاس الهواء، قانثات عابدات ضارعات للسماء. ربنا افتح قلبنا للحق، أنت المستجيب.

يقول ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى الفكر

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس

0: لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
8: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
8: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر على أديم الأرض بوح النور ولؤلؤة الأبعاد. الفجر نداء السماء اللألاء وابتهالات الناس وصحو الأشياء. هذا ألق ينداح كما فيض النعمة من كل الأنحاء. الكون صحى والأولاد، والسحب تمر كقافلة تحمل كل هدايا هذا النهار الوضاء. والأم توزع فرحتها كهدايا الأعياد. البيت يضاء بإيقاع الروح، فتدب على الأرض حياة ناشطة ويكون دعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي هذا وطني وأنت ترعاه، بالعين وبالعون وبالرحمة والأنداء. الكل يسير على درب الرزق ويطلق أجنحة الرغبة نحو ينابيع النعمة والآلاء. ثمة أصوات تملأ آفاق الوطن الرحب، ثمة تلويحة أيد تمضي نحو الآتي، تزرع حب الخير وتقطف ما لذ وطاب وتنادي. رب تعهد وطني الأغلى بعنايتك الحانية، ووفق فارسه الهاشمي المعطاء، فهو القائد والرائد والقلب النابض في قلب الإنسان. واحفظ يا ربي كل الأجيال وكل الأطفال، ومن يدرج تحت سمائك من أفواج الفلاحين وعمال الوطن وطلاب العلم وحراس اليقظة والنوم. ووحد كل الأهداف على أسمى غايات النفس وأنبلها. يا خالق هذا الكون ورب السماوات والأرض.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. السراج المنير صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله تعالى:
2: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: والسراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي يستضاء بهديه في ظلمات الحياة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. وقال ابن القيم رحمه الله: وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى كلامه رحمه الله. وقد انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في القرآن الكريم دون غيره من الأنبياء. وقد وصف الله الشمس بأنها سراج، ووصف القمر بأنه منير، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، فجمع له وصف الشمس والقمر فتم له الجمال صلى الله عليه وسلم. وكما أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله متعاقبتان لا تنطفئان إلى قيام الساعة، فكذلك دين محمد ونوره لا تستغني عنهما البشرية ولا ينطفئان إلى قيام الساعة. محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس من حجر. محمد بشر إثبات لبشريته وعبوديته صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وليس كالبشر أي فيما يعتريهم من النقص البشري باقتراف الذنوب والمعاصي وغيرها، بل هو ياقوتة، وما الياقوت إلا حجر ولكنه مكرم على بقية الأحجار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكرم على خلق الله أجمعين والناس من حجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-700

0: 140.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟

0: الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: كيف بيت؟

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع معها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.

0: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الكريمة 27، وهي قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الإخوة، موضوع الجن موضوع إخباري، هناك موضوعات حسية أداة اليقين بها الحواس الخمس، أي أن الشيء إذا ظهرت عينه وآثاره، سبيل اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها كالمراصد والمجاهر. أما الشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره، هذه موضوعات عقلية، سبيل اليقين بها العقل. في الدين موضوعات ثالثة، موضوعات إخبارية، لا سبيل لا إلى الحواس ولا إلى العقل كي يوقن بها. موضوعات إخبارية، أنت حينما تفكر في خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض الشيء الأول الثابت في طريق الإيمان، هذا الكون ينطق بوجود إله موجود وواحد وكامل، وكمال الخلق يدل على كمال الوجود، كمال الخلق يدل على كمال التصرف أيضا. هذا الإله العظيم من كماله أن يرسل لعباده رسلا، وأن ينزل كتبا ليعرفهم بأنفسهم وبالمهمة التي أنيطت بهم. أما الذي جاء بهذا الكتاب يقول: أنا رسول الله. الكتاب يحتاج إلى شهادة من الله عز وجل لعباده أنه كلامه. إعجاز القرآن شهادة الله له بأنه كلامه، ووقوع الوعد والوعيد شهادة أخرى من الله لعباده أنه كلامه. إذن الذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله. آمنا بالله موجوداً وواحداً وكاملاً عن طريق الكون، وآمنا بقرآنه على أنه كلامه القديم من خلال الإعجاز ووقوع الوعد والوعيد، وآمنا برسوله

من خلال قرآنه؟ ثلاثة أسباب عقلية للإيمان. بقي السبب الآخر، الإله العظيم والكون يشهد له، وكتابه وإعجاز القرآن يشهد له، ونبيه ببيانه وهو المعصوم يشهد له. الآن انتهى دور العقل وجاء دور النقل. دور النقل لا سبيل إلا لتصديق كلام الله أو كلام النبي. الخبر الصادق عن طريق النقل عرفنا أن هناك عالماً هو عالم الجن، فالإيمان بالجن تصديقي لا تحقيقي، الإيمان بوجود الله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى إيمان تحقيقي، والإيمان بالقرآن الكريم من خلال إعجازه ووقوع الوعد والوعيد تحقيقي، والإيمان برسوله الكريم من خلال قرآنه تحقيقي. انتهى دور العقل وبدأ دور النقل. الآن أخبرنا الله أن هناك حياة أبدية خلقنا من أجلها، أخبرنا الله أن الله عز وجل سيحاسبنا عن كل شيء، أخبرنا أن هناك أنبياء كثر جاءوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قص علينا القرآن ومنهم من لم يقصص، أخبرنا أنه بعد الموت هناك برزخ إلى يوم القيامة، أخبرنا أن هناك جنة يدوم نعيمها وهناك نار لا ينفد عذابها، هذه كلها إخباريات، وأخبرنا أنه حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وفي آيات أخرى حملها الإنس والجن. يا معشر الإنس والجن، وفي يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذاً موضوع الجن بكل تفاصيله موضوع إخباري لا عقلي ولا حسي ولا استنباطي، موضوع إخباري. تؤمن بالجن إيماناً قطعياً حينما تؤمن بأن هذا الإله العظيم من خلال الكون كماله مطلق، وأن النبي الكريم من خلال قرآنه لا ينطق عن الهوى. إيماننا بالجن إيمان إخباري، هي حقيقة أولى أيها الإخوة. لكن أنا أنصح أي إنسان أراد أن يدعو إلى الله ليمتنع عن طرح الموضوعات الإخبارية لمن كان إيمانه بالله مهزوزاً. ما معك دليل؟ لا حسي ولا عقلي، معك دليل إخباري. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالحوض، الإيمان بالصراط، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الله أخبرنا. الإيمان ببداية البشر من آدم وحواء، الإيمان بما بعد الموت، هذه كلها قضايا إخبارية. إلا أن ابن القيم وحده اعتقد، وأنا معه في هذا الاعتقاد، أن الإيمان باليوم الآخر دليله عقلي وتفاصيله نقلية، لأنه لا يعقل لكمال الله المطلق أن يكون في الأرض أقوياء طغاة وضعفاء مظلومون وتنتهي الحياة، أغنياء وفقراء أعمارهم مديدة وأعمار أناس كثر قصيرة، أصحاء ومرضى وتنتهي الحياة، هذا مستحيل، لا يتناسب مع كمال الخلق الذي يشير إلى كمال الخالق. أيها الإخوة، إذاً موضوع الجن بقضه وقضيده
بكل تفاصيل.

به موضوع إخباري، الإيمان به عن طريق الخبر الصادق. الآن الناس حيال هذا الموضوع فريقان، فريق أعطى الجنة، ومعظم المسلمين الذين لم يطلبوا العلم أعطى الجنة قوى رهيبة، أعطاه علم الغيب، أعطاه إسعاد الإنسان، أعطاه إضلاله، أعطاه قوى خارقة، هذا كله باطل. وأناس آخرون ماديون أنكروا وجود الجن، والحقيقة وسط بين طرفين. وأنا مضطر في هذه الآيات المتعلقة بالجن أن أوضح بعض الحقائق. أولاً، الجن موجودون، نحن مؤمنون بكتاب الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن ورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وهم متنوعون، منهم صالحون ومنهم طالحون، منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. هناك جن صالحون مؤمنون، وهناك جن ضالون مضلون فاسدون مفسدون، لكن النبي لم يرهم. أخبر أنه حضر مجلسه نفر من الجن، لم يرهم. الآن، ومنهم كذابون وسفهاء، ومنهم ساذجون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كانوا يكذبون، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. منهم من يكذب، ومنهم من يصدق الكذب، وتصديق الكذب نوع من السذاجة. هذا كله قرآن. بموضوع الجن لا يستطيع واحد منا أن يتكلم برأيه، موضوع إخباري، ولا نستطيع أيضاً أن نزيد على الإخباريات ولا أن ننقص منها. الجن عندهم استعداد للهداية. إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذاً الجن عندهم استعداد للهداية. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. هذه آية كريمة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذاً عندهم استعداد للهداية. الآن الحقيقة الخطيرة، وهي أخطر حقيقة في هذا الدرس، لن ينتفع الإنس إطلاقاً إذا لاذوا بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً. لا يمكن أن تنتفع من الجن إلا أن تزداد مرضاً وقلقاً وخوفاً وسقوطاً من عين نفسك ومن عين الله. الدليل الآخر أو الحقيقة الخطيرة الأخرى أنهم لا يعلمون الغيب. الله عز وجل روى لنا قصة عن سيدنا سليمان، وقد كلف الجن بأعمال شاقة، ومات هذا النبي الكريم، وما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أخواننا الكرام، الحقائق هذه يمكن أن تركل بها مليون قصة ما لا أصل. الجن

يعلمون الغيب، بل سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، سيد الخلق وحبيب الحق، بل لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، بل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ لذلك الجن لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دققوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا القرآن وهذه الحقائق، في ضوء هذه الحقائق يمكن أن تركل بقدمك مليون قصة لا أصل لها ولا واقع لها ولا مؤدى لها. والله لولا أنني أعلم علم اليقين أن مساحات شاسعة من بلاد المسلمين يؤمنون بخرافات وأساطير وترهات وخزعبلات ودجل وابتزاز لما ذكرت هذا الموضوع. ومثقفون، ومن يحمل شهادة عليا، والذين يعملون في هذا الحقل يبتزون أموال الناس، وفي حالات كثيرة ينتهكون أعراضهم إن كنا نساء، يبتزون أموال الناس وينتهكون أعراضهم. وأنت حينما تتصور أن جنياً اقترب منك بوسوسة أو بتزيين شهوة أو بإثارة فتنة، يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحترق الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، انتهى الأمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معك سلاح فتاك أن تستعيذ بالله، لك محتاج واحد، لك بدي ديك أسود بالذات، بدي خروف مونس، وبدي ألف ليرة، وأنا بطلع لك إياها، بكتب لك كلمات ما لها معنى إطلاقاً، بيتكلم كلام ما له معنى إطلاقاً. وإذا المستجير كان امرأة اعتدى على عرضها، هذا واقع كل يوم، وعندي قصص وموثقة. كفانا خرافات، وكفانا خزعبلات، وكفانا أوهام، وكفانا أخطاء، وكفانا عقائد زائغة وباطلة. الآية الأصل في هذا الموضوع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يفعل معك شيئاً. أيها الإخوة، لذلك علامة عقلك وعلامة سلامة عقيدتك وعلامة حسك الإيماني الأصيل أن تركل كل هذه القصص وتلك المحاولات وهذه الأوهام والأباطيل والخزعبلات والكذب والدجل بقدمك، ولا تعبأ بذلك.
إن عبادي

ليس لك عليهم سلطان، تكفيك هذه الآية، كن عبداً لله. ولن تستطيع الجن بأكملهم أن ينالوا منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صار في أمراض نفسية، صار في وساوس متسلطة، صار في خوف، صار في قلق وهلع وجبن، ابتزاز. أيها الإخوة الكرام، أما الآية التي نحن بصددها، الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وهم مكلفون أن يعبدوا الله عز وجل. لو أنه خلقهم في الأرض مباشرة لا في جنة الأرض، لو أنه خلقهم كما نحن عليه، سيدنا آدم وسيدة حواء يفتقران إلى خبرة متعلقة بالشيطان. لذلك كان الدرس البليغ لسيدنا آدم ولحواء ولذرية آدم من بعده إلى يوم القيامة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يكرهك بزوجتك، ويزين لك امرأة أجنبية لا تحل لك، لها زوج ولها أولاد، والقصص في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. الشيطان يخوفك أن تنفق مالك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يزين لك المعصية، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دائماً يشكو، بيت ومركبة وزوجة وأولاد ودخل كبير، يشكو دائماً ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمؤمن يشكر على قطعة خبز يأكلها قبل أن ينام، يا ربي لك الحمد، أذن فضلك علينا. يشكر الله على صحته، على أن آواه في بيت، وكم ممن لا مأوى له. ونحن جميعاً ينبغي أن نشكر الله على نعمة الأمن في بلادنا. ترون ماذا يجري حولنا. أيها الإخوة الكرام، لآتينهم من بين أيديهم، تقدم ومجتمع الحضارات، والمرأة نصف المجتمع، والعولمة، دين جديد هذا، هي من بين أيديهم ومن خلفهم. نعود إلى الآراميين، نعود إلى أقوام وثنية بمصر الفراعنة، ونغفل الإسلام، منهج الله في الأرض. وعن أيمانهم، وضوءك ما صح، ما شعرت ببلل، وساوس متسلطة، والله مئات، والله ألوف، بيبقى بالحمام خمس ساعات، بعيد الوضوء خمس مرات، بعيد الصلاة سبع مرات، وسوسة. وعن أيمانهم، يعني بيمنعوا يعمل خير بدليل أنه الآن الناس، أنت ترائي للناس بهذا العمل، إذاً لا تفعل هذا الخير. والله عشرات، بل بضع عشرات من الإخوة بسذاجة عجيبة توقف عن فعل الخير، قال لئلا يكون مرائياً. من قال لك ذلك؟ هي من الشيطان، هي عن أيمانهم. فالشيطان داخل أمور ديننا بشكل دقيق جداً. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، وعن أيمانهم. يأتيك من الجانب الإسلامي أن الفاتحة فيها 14 شدة، في واحدة ما نقصتها، الصلاة باطلة، راحت الصلاة. بتلاقي بيقع الإنسان المؤمن الطيب البسيط بوساوس متسلطة تسحقه. مين خلق الله؟ بيموت منها. أنا جوابي، أي خاطر
يزعجك

ليس منك اطمئن، هذا من الشيطان، ولا تعبأ به ولن تحاسب عليه، لأنك انزعجت منه. لو كان منك لما انزعجت منه، لروجته وارتحت إليه. لذلك يمكن أن تنسى كل هذه الخطرات التي لا تعجبك. شيء آخر، الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل. اطمئن، مهما جاءتك الخواطر التي لا ترضيك لن تحاسب عليها. لا تحاسب إلا على عملك فقط، لا على خواطرك. أيها الإخوة، يا بني آدم، أدخل آدم عليه السلام الجنة، جنة الأرض، وكان وضعه في جنة الأرض كوضعه في جنة السماء. ما في عورة، ولا في تناول طعام إلى داخل الجسم، النفس محيطة بالجسم، كلها أعين، كلها آذان، يكفي أن يخطر في بال شيء تكون عنده، هذا وضع الجنة. فلما أكل من الشجرة صار في أجهزة، صار في هضم، صار في فضلات، صار في بول، صار في براز، صار في جهد، صار في حدود. تأكل تفاحة ما بتقدر تكمل، ما بتقدر. لذلك أيها الإخوة، أراد الله عز وجل أن يكون آدم في الجنة ليتلقى درساً بليغاً، أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذه العداوة في الأرض أرادها الله وسمح بها لحكمة بالغة بالغة، لأن الحق لا ينمو إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. درسين: معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. الدرس الثاني: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآن جنة آدم التي في الأرض كانت قبل التكليف، جنة آدم التي في الأرض كانت قبل التكليف، لكن جنة السماء التي وعد بها المتقون تكون بعد التكليف، ولا يمكن لإبليس أن يدخلها، ولا يمكن لمن دخلها أن يخرج منها. لذلك الآن صار في تكليف، صار في افعل ولا تفعل، وعندك خبرة، عندك خبرة بإبليس، كيف أنه أغرى آدم بمعصية الله فبدت العورة. هذا قانون، أية معصية لله من نتائجها عورة. يعني إذا أكلت مال حرام أنت متهم عند الناس أنك لص، لا سمح الله ولا قدر، هي عورة. في عورات مادية، في سوءة، عورة مغلظة، الفخذ عورة، لكن في عورات نفسية، الخيانة عورة، الغش عورة. أية معصية لله عز وجل ينتج عنها عورة تسوءك أولاً. وحينما عصى آدم ربه بدت عورته. يا بني آدم، الدرس قبل الماضي: قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير. إذاً يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الفتنة أيها الإخوة الاختبار، فلان فتن أي امتحن فقط. أما إذا امتحن ولم ينجح تعطي معنى آخر، تعطي النتيجة السلبية للامتحان، فلان فتن. إن قلت فلان فتن ونجح في الفتنة، يعني امتحن ونجح في الامتحان. سيدنا موسى افتتن ونجح في الامتحان، طبعاً انضم إلى صاحب الحق مع أنه مضطهد ولم ينضم إلى القوي.

من جماعة فرعون. لذلك لما فتن ونجح بالامتحان استحق تكريم الله عز وجل. لكن إذا قلنا فلان فتن وما كملنا، إذا وقفنا عند فتن يعني فتن ولم ينجح، وقد قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. يعني بصراحة أب جاهلي قلبه كالصخر متوحش يأتي بفتاة كالملائكة جميلة عفوية، يحفر لها حفرة في الرمل ويدسها في التراب ويهيل عليها التراب. هذا قلب متوحش. أما الذي يطلق لابنته العنان ترتدي الثياب الضيقة والشفافة والفاضحة والقصير والطويل والمكياج والشعر، وتفتن الشباب في الطرقات وتدعو الناس إلى الانحراف الأخلاقي، قال تعالى والفتنة أشد من القتل. كم هو الذي يئد ابنته مجرم في نظرنا، وهذا الذي يسمح لابنته أن تفتن من في الطريق وأن تثير غرائزهم وأن تشعرهم بالإحباط، وبينه وبين الزواج 20 عام تريه كل مفاتنها ولا يستطيع أن يكلمها بكلمة. والفتنة أشد من القتل. أيها الإخوة، رحمة الله عز وجل أنه أعطانا الدرس البليغ ثم بعث بنا إلى الدنيا ثم كلفنا، جاء الدرس قبل التكليف. نعم. وحذرنا من الشيطان، وحذرنا أيضاً من الخصومات لأنها منفذ للشيطان. والحقيقة الدقيقة أن كل مخالفة لأمر الله تظهر عورة الإنسان، بل أنت حينما تعمل عملاً صالحاً وتتيه به تنكشف عورتك. قال رقصت الفضيلة تيهاً بفضلها فانكشفت عورتها. حتى لو حدثت إنسان أنا فعلت كذا، فلان لحمه من خيري، انكشفت عورتك، مننت عليه. الاستعلاء والمن والإيذاء باللسان عورات كلها. وصدقوني أيها الإخوة أن الإنسان أحياناً تنكشف عورته عند الطبيب يموت خجلاً، لكن حينما يعصي الله عز وجل ويأتي يوم القيامة وقد قابل إحسان الله بالإساءة إلى خلقه، ورد في بعض الآثار في الجامع الصغير إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. لذلك العورة عورتان، عورة مادية وهي السوءة، وعورة أخلاقية وهي المعصية والإثم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني المعاصي تري السوآت، ولكن الشياطين نحن لا نراهم، يقول لك دخل جلس هنا رأيته كله خلط. الإنسان لا يرى الجن، والنبي كذلك ما علم أن الجن حضرت مجلسه إلا بعد أن أخبره الله. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون وليهم الله، أما الذين لا يؤمنون أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم. واحد بزين الزنا، واحد بزين الربا، واحد بزين الاختلاط، واحد يدفع إلى الخصومة الزوجية، كل جني موكل بمعصية. إذن هم عدد كبير، أما الله

عز وجل ولي الذين آمنوا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

0: بنعيده. إنسان توجه إلى قسم الشرطة ليشتكي على إنسان يرتدي ثياب بيضاء جميلة جداً، نزل في حفرة مياه آسنة سوداء، منظره لا يحتمل. المحقق قال له على من تشتكي؟ قال له على فلان. قال له دفعك إلى الحفرة؟ قال له لا والله حرام، أنا ما بحب أظلمه. قال له شهر عليك مسدس وأمرك أن تنزل بها؟ قال له لا والله كمان ما سواها. قال له يعني حملك ونزلك؟ قال له لا والله. لما تشتكي علي؟ قال له قال لي انزل قمت نزلت. هذا بده مستشفى مجانية. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أيها الإخوة، نتابع الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
5: يزم شغل هالمكيف.
6: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
6: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
7: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
4: البحر لا يصل الى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة.

0: وآفاق عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية.

0: عالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات

0: والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
1: يا زلمة شغل المكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟

0: رسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت

0: ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي

0: عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزاك الخير على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
2: والله يا أخي الكريم، أنا ملاحظة حبيت أن أقولها من خلالكم خلال برنامجك الطيب هذا لوزارة الأوقاف.
0: تفضل.
2: الموضوع يعني الناس فتنت بلاعب الكرة القدم ميسي، يعني لدرجة أنه أطفالنا الصغار وللأسف صاروا يعرفوا ميسي وما يعرفوا أبو بكر وسيرة عمر وعثمان وعلي والصحابة. فأنا ندائي من خلالك ولوزارة الأوقاف أنه لو تم تخصيص خطب جمعة تعريف لتعريف الناس بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله خير أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، أنا عندي سؤالين صغار.
0: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، أنا بقيم بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة، بخاف إني ما أكون شاخير من الليل، هاي وعدي.
0: نعم.
2: لكن شو السؤال؟ السؤال لما بقرأ مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر السورة كلا تطح ويجد وقتا.
0: نعم.
2: أنا هنا بخلي آية من خوف إني ما يعني بعرفش، لأني مش فاكر سجدي.
0: نعم.
2: لا يا مرحوم، بدي أسأل هل إنه أنا لما بأخر الآية الصلاة صحيحة أو مش صحيحة؟ هاي واحدة.
0: نعم.
2: الثاني مفهوم السؤال؟
0: نعم، مفهوم
2: السؤال؟
0: نعم واضح. سؤال ثاني.
2: سؤال الثاني، أنا بقيم الليل شيء مثلا نقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، بنص الآية بسجد، بجيب النص الثاني الركعة الثانية، هل هذا الصلاة صحيح أم لا؟ وجزاك الله خيرا ورحم الله والديك وجعل من جاب ونجابك بالجنة.
0: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: ألو. ألو، السلام عليكم.
3: أهلين شيخنا، بدي والله استفسار بسيط إذا سمحت.
0: تفضل.
3: بالنسبة لقراءة سورة التوبة، هلا بدي أبلش من نصها يعني أكمل قراءة.
0: نعم.
3: برضو ما بصير أبسمل.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: سمحت توجيه إذا سمحت.
0: تفضل.
3: هلا أنا يعني زوجتي الله يرضى عليها قامت في إمي الله يرحمها على أكمل وجه يعني.
0: جزاها الله خير.
3: هسه أمها تعبانة.
0: نعم.
3: وبتروح كثير عند بيت أهلها ومش قادر أحكي لها لا، لأنها ما قصرت مع أمي يعني.
0: نعم.
3: مش عارف احكي لها ولا ما احكي لها، شو مش عارف اعمل ايش
0: يعني. ذهابها يؤثر على الواجبات الزوجيه؟
3: والله مش كثير، بس ولكن انا صرت افتقدها يعني، ما اروح اشوف اللي بيجي برجع بلاقيها.
0: طيب. تسمع توجيه عارف. تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: الله يبارك فيكم يا رب.
0: حياكم الله. اتصال اخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يعطيك العافيه يا شيخ محمود.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: سؤالين الدكتور زايد الحلقة الماضية ما جاوبوني عليه، بتمنى تجاوبيني عليه انتم.
0: ابشري، تفضلي. السؤال الاول.
4: السؤال الاول بالنسبة لغسيل المرأة الميتة يعني المتوفاة يعني كيفيته. والسؤال الاخر
0: عفوا، السؤال الاول
4: كيفية غسل المرأة الميتة يعني.
0: اه
4: غسل الميتة.

0: السؤال الآخر، يعني زيارة القبور آدابها للنساء ولا بشكل عام؟ يعني
1: تسمعي توجيه إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور. حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيد.
1: دكتور، يعني نريد توجيه من فضيلتكم. يعني وزارة الأوقاف جزاها الله خير مشكورة، تقوم يعني عندها برامج هادفة موزعة سواء في يوم الجمعة أو في الدروس أو في يعني نشاطات متنوعة تعالج جميع القضايا. والنقطة الأساسية هنا الدكتور، يعني فضيلة الدكتور، واجب الأهل أيضا موضوع التربية والتنشئة. الأسرة هي اللبنة الأولى واللبنة الرئيسة. موضوع يعني تربية الأبناء وتنشئة الأبناء على حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بفضلك علما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونتحدث، وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، نعم، الواجب واجب تكاملي من الجميع، ليست جهة الأوقاف وحدها. خطبة الأوقاف ممكن تكون قضية صحابي وموقف صحابي تيجي من ضمن خطبة، من ضمن موضوع. وترى على فكرة كثير من الخطباء يدخل هذه الخطاب واقع موجود، لكن قضية تنشئة الجيل وغرس المفاهيم والقدوة الحسنة سواء من الصحاب، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، جزء كبير يتحمل رب الأسرة، الأم والأب والإخوة في البيت. وهذه رسالة نحن نرسلها ونذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها المستمعين. إحنا في بيوتنا محتاجين إنه يكون لنا دروس، بمعنى آخر قعدات نستذكر فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أنه بيت يكون فيه كتاب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رب الأسرة كل يوم بيجيب موضوع بسيط ما يثقل أولاده، عشان ما يصير كأنه مثقل عليهم، لكن يستغل ويتحين النصيحة ويتحين إرسال الرسالة، سواء كانت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك كتب كثيرة وهي رسالة لنا جميعا. كويس، رسالتك وصلت وملاحظتك إن شاء الله يعني بسمعها يعني حتى المسؤولين عن الخطبة في وزارة الأوقاف. ولكن مثل ما قلنا هذا واجب علينا جميعا إن شاء الله تعالى.
1: وتربويا يعني فضيلة الدكتور، جميل يعني أنه يكون مثلا الآن منشغلون الأبناء والأطفال بالهواتف والتابات والشاشات. جميل يعني تخصيص لو ساعة أو نصف ساعة يوميا أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة الصحابة رضي الله عنهم.
2: وأضيف إلى هذا الكلام ما تفضلتم به نقطة مهمة. نحن الآن هذا جيل الأطفال الصغار يواكب التطور، وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الإلكترونية. والآن في هناك جهات انتبهت، سواء فردية أو مجتمعية أو كذا، انتبهت إلى أنه إحنا لازم نواكب سيرة الرسول، نحولها إلى برامج إلكترونية. ممكن أطفالنا تصبح في عندنا ألعاب وفي عندنا أشياء كثيرة، والطفل بطل يستغني عن جهازه، وبعد شوية ممكن التعليم كله يصير بدل المناهج. يعني أنا أتصور مستقبلا بطل الطفل يحمل كتب ويصير يحمل تابلت معه ويكتفي فيه. وبالتالي طفلنا لازم يستفيد وأنه يتوجه إلى كثير من الألعاب والبرامج اللي ممكن تربطه بقدوته الحسنة، برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالقادة العظام إن شاء الله تعالى. فحتى في بيوتنا ممكن ابننا نغرس فيه، تعال أنا في لعبة، أنا أختار له لعبة، أنا أختار له برنامج يشاهده على التلفزيون، أشجعه عليه ووصل من خلال الرسائل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني السؤال من قسمين. بداية، حكم سجود التلاوة دكتور، هو تحدث عن سورة العلق، يقرأ سورة العلق. الآن في الآية يعني الأخيرة فيها نعم سجود التلاوة.
2: نعم.
1: فحكم سجود التلاوة وكيفية السجود في هذه الحالة، وهو أيضا في يعني جزئية أخرى قال يقوم بتقسيم السورة إلى جزئين.

0: المسألة الأولى، نحن سجود التلاوة سنة وليس واجب،
1: نعم،
0: ولذلك لو ترك السجود لا شيء عليه. وكيفية السجود تكون السجود مجرد ما أنهى الآية اللي فيها سجدة التلاوة يهوي إلى السجود مباشرة، سبحان ربي الأعلى، يسبح تسبيحات السجود، ثم يرتفع ليكمل صلاته.
1: نعم.
0: والفقهاء بيّنوا أنه ما يجعلها الواحد في آخر آية، وخاصة أنه إحنا لما نكون في صلوات الجماعة يعني سيصبح هناك يعني نوع من
1: إرباك.
0: إرباك وخربطة للمصلين، ولذلك الفقهاء قالوا لا، لا تجعلها آخر شيء، ولذلك حاول أن تتجنب. ومثل ما تفضل هو،
1: نعم
0: نعم ممكن أنا أتجنب قراءة الآية اللي فيها السجدة وأكتفي بما قرأته من قبلها بأيتين أو ثلاثة، وبالتالي ما يصير علي، ما يصير إنه يعني أسجد سجود السهو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية إنه أنا أقسم الصورة إلى نصفين، وهي مسألة يعني الآن انتهينا من مسألة سجود السهو، سجود التلاوة. نحن نتكلم عن هل يجوز إني أنا أقسم الصورة إلى قسمين؟ جائز، ما في مانع، لأننا مأمورون بأن نقرأ ما تيسر من القرآن. لكن الفقهاء يقولوا من قرأ صورة كاملة كان أجره أعظم. لكن والله أنا ما بدي أثقل على الناس، أو أنا وجدت أنه في عندي حاجة إني أستعجل، فقسمت الصورة إلى قسمين وقرأت فيها ما تيسر بعد الفاتحة، ما تيسر منها كجزء أول. في ناس بيقسم سورة الأعلى، في ناس بيقسم سورة الغاشية. لا مانع إن شاء الله، مع الإشارة إلى أن من يقرأ ويختار صورة كاملة ولو أقصر أجره أفضل وأعظم عند الله.
1: الحكم العام، لكن احنا اللي تحدثنا فيه بداية السؤال، حكم سجود التلاوة سنة.
0: نعم سلام. نعم.
1: جزاكم الله خير. أيضا الأخ المستفتي قراءة يتحدث عن قراءة سورة التوبة. الآن كل سورة تبدأ يعني
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم، البسملة. سورة التوبة لماذا لا تبدأ بالبسملة؟ وهو في سؤاله يتحدث أنه إذا بدأ في بالقراءة من منتصف السورة.
0: سورة براءة، العلماء المفسرون أشاروا إلى أنها جاءت فيها براءة من المشركين، وهذا موضع تتبرأ فيه من المشرك. بسم الله الرحمن الرحيم كما أشار المفسرون أنها تحمل الرحمة، وبالتالي هذا موضع فيه تقريع وفيه براءة لهؤلاء، فجاءت السورة بدون البسملة، ولذلك لا نقرأ فيها البسملة. لكن من كان قد مر على سورة، من يقرأ ورده وتوقف بعد أن مر ولم يقرأ البسملة في بداية السورة، وتوقف في نصف سورة البراءة وجاء ليبدأ في اليوم التالي، لا مانع شرعا أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه مناسبة الآيات اللي فيها تقريع وفيها يعني مناسبة أنه ما يكون فيها بسملة، هي فقط في بداية السورة. إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الحياة الزوجية يعني مبنية على المودة والرحمة والاتفاق، وما في يعني يجوز أو لا يجوز. يعني في سؤال الأخ الكريم ذهاب المرأة أو الزوجة لخدمة والدتها.
0: بداية الله يجزيها الخير، ما قصرت مع أمك، ولما كانت أمك تعبانة، الآن أمها صارت تعبانة، من باب الإكرام ومن باب حفظ المودة والجميل وحسن ما يسمى بحسن الأداء.
1: نعم.
0: ترى يفضل
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
0: نعم، يفضل أنك تتعاون مع زوجتك وتحتسب أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وكل رح يكون أجر ثواب في ميزان حسناتك بمشيئة الله تعالى. يمكن أنا أقول كفتوى، لو وصلت إلى مرحلة أنها قصرت في واجباتك، من حقك تقول تعالي أنت قصرت في كذا وكذا وكذا، وأنت تفضلت وسألت هل قصرت هل كذا، قال لك والله ما قصرت، لكن أنا بفتقدها، صرت أشعر أنه وجودها في البيت أقل. يا سيدي هذا امتحان، وهاي فيها أجر ثواب، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحسن إليك وإلها. وكثير من الناس اللي أحسنوا لأبائهم وأمهاتهم وهم مرضى بعد أن توفاهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عوض عليهم بالخير. فأبشر بالخير طالما إنك أنت بتعينها، ورحم الله زوجا أعان زوجته على بر أمها وأبيها، ورحم الله امرأة أعانت زوجها على بر أبيه وأمه.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن كيفية غسل المتوفى إذا كانت أنثى أو مرأة.

0: الغسل هو الغسل للمرأة وللرجل، شرطه الأساسي تعميم الماء. فيعني مجرد ما إنه الإنسان غسل الميت وعمم كل جسمه بالماء حصل هذا الغسل. الآن في قضايا آداب وكيف أبدأ وسنن، هذه مطولات موجودة، ممكن واحد يرجع لها في كتاب من مثل كتب الغسل ويقف معها ويشوف إنه مثلا في البداية كيف يجرد الميت، كيف تستر عورته، لا يدخل إلا ما يعين على التغسيل، لأنه بعض الناس بيقول لك بدنا نشهد التغسيل. وأنا قبل يومين سألتني واحدة على التليفون قالت والله إحنا حابين نروح نشهد تغسيل ميتة ونفوت يعني وكذا
1: في آداب. نعم،
0: نقول لا يدخل على الميت إلا من ما يكتفى بأنه يساعد في التغسيل، يعني واحد اثنين ثلاثة إذا كان الإنسان يعني الميت يحتاج إلى إعانة، لكن أن يصبح للمشاهدة والفرجة لا. ثم كل الأحكام موجودة في الكتب، فأنصح بالرجوع إليها، لكن الشرط الأساسي
1: تعميم الجسد
0: تعميم
1: بالماء.
0: الماء، إزالة الـ يعني إذا في أمور يجب أن تزال، وبعد ذلك تعميم الماء، ويكون الأمر قد حصل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أيضا المستفتية تسأل عن آداب زيارة القبور.
0: زيارة القبور بداية كان النهي عن زيارة القبور، ثم جاء السماح من النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه لعن زوارات القبور اللواتي يكثرن ويرافق زيارتهن مخالفات، قد يكون فيها لطم، قد يكون فيها نحيب وغيرها من المخالفات. على كل الأحوال الزيارات العادية الأصل في الإنسان أنه يزور ويتعظ ويبتعد عن كل ما يمكن أن يكون فيه مخالفة أو منهي عنه شرعا. لكن لو الإنسان زار، وقف، سلم على المقبرة، على من في القبور، وأهدى ثواب قراء الفاتحة، يعني قراء الفاتحة، قراء شيء من القرآن، أهدى ثوابه للأموات، هذه أهم ما فيها. المهم أنه يبتعد عما يمكن أن يكون مخالفة أو نهي. نعرف ممنوع النحيب، ممنوع اللطم عند خاصة عند النساء، ممنوع الجلوس على القبور، ممنوع الدعس عليها أو يعني الوقوف فوقها. مثل هذه هي أهم الأمور
1: جزاكم الله
0: التي
1: خير.
0: تكون في زيارة القبور.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على هوا، السلام عليكم
2: ورحمة الله،
1: حياكم الله.
2: في مجال أسأل فضيلة سؤال لو سمحت.
1: تفضل سؤالك.
2: بخصوص الاكتفاء بعدد معين من الأبناء نتيجة الظروف المعيشية، هل هذا حرام ولا حلال؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بداية سيدي الله يجزيك الخير على هذا البرنامج الرائع.
1: الله يسلمك.
3: صراحة أنا وزملائي كل يوم خميس ننتظر ترويحة من الدوام حتى نسمع هذا البرنامج.
1: حياك الله، والله يفتح عليك.
3: عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا تكرمت سيدنا.
1: تفضل. سؤال أول.
3: أول سؤال سيدي، جتني هدية عبارة عن حذاء أجلكم الله تعالى، ومكتوب عليه باللغة الإنجليزية كلمة هارون أو لفظ هارون، واسم هارون زي ما كنا بنعرف يعني اسم من الناس من الأنبياء، وذكر في القرآن الكريم، وصراحة وقع في قلبي شيء من الشك وطلت أو توقفت عن ارتداء الحذاء من وقتها لحتى يعني يشوف الفتوى الشرعية بالموضوع.
1: السؤال الثاني
3: في عندي بالبيت، أو أنا أسكن منطقة تكثر فيها طيور، خاصة طيور الحمام. صراحة يعني فضلات الحمام وقاذوراته تؤذينا بشكل كبير، فهل جائز التخلص الحمام سواء بتسميمه أو باصطياده؟ السؤال الثالث والأخير على عجالة، أتانا مولود جديد في العائلة والحمد لله رب العالمين، ومع التطور التكنولوجي الحاصل في أجهزة معينة تلجأ لها الوالدة لسحب الحليب ورضاع الطفل غير يعني الرضاعة الطبيعية. هل إذا كان بقام طفل آخر بشرب هذا الحليب يعتبر أخوه في الرضاعة أو تعتبر والدته في الرضاعة أو لا؟ وشكرا جزيلا لكم.
1: طيب بالنسبة هاي الطيور مملوكة لأشخاص؟
3: لا، طيور برية سيدنا، حمام بري.
1: تمام تسمع الإجابة.

0: باب إن شاء الله.
1: أشكرك أشكرك شيخ.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أحب إني أسلم على سماحة المفتي جزاه الله خير.
0: الله يسلمك، بارك الله
2: وبحب
0: فيكم.
2: الله يعافيك، وبحب إني أسأل سؤال الأول والله.
0: تفضل.
2: في أنا علي دين على ناس، تعرف هذول الناس ماتوا أو انتقلوا من مكان إلى آخر.
0: نعم.
2: بدي أسأل كيف سداد هذا الدين مثلا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زي ما تقول أنا حرمت مثلا إني
0: أنت داينت ناس ولا استدنت؟ داءً أم مدين؟
2: دين إني أخذت من
0: آه.
2: يعني تجار دين، يعني دينت دين.
0: طيب، ما تعرف الآن مكانهم؟
2: والله في بعضهم انتقلوا وبعضهم ماتوا أو كذا، فبدي أعرف كيف يعني إني أسد هذا الدين مثلا إلهم. في ناس بيقولوا يعني
0: صعب
2: بتأدي
0: الوصول
2: صدقة.
0: إليهم، أصحاب الدين صعب إنك تصل إليهم.
2: والله صعب إني أصل إليهم أو كذا،
0: أنت
2: يعني
0: قصرت بالسداد؟ طيب، أنت قصرت، كان في مثلا موعد للسداد وأنت تأخرت.
2: والله أنا فيني للسداد يعني بدي أسدهم يعني زي هيك،
0: طيب،
2: لأن أنا حاطهم بورقة وإشي وكاتبهم يعني على الورقة وهذا، بس بدي أسدهم يعني إني أبري ذمتي، أبري
0: السؤال
2: ذمتي من هذا. السؤال الثاني، زي ما تقول اني رحت عند تاجر او كذا، تعرف انا هذا الدين يعني زي ما بيقولوا ثقيل ثقيل جدا على الانسان، بدي اخلص من هذا الدين. قلت خلص والله بالحرام اني ما اخذ هذا الشيء من التاجر، ورجعت قلت نسيت اني هذا واني اخذت هذا الشيء من التاجر، يعني قلت بالحرام زي هيك.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيك خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورنا الفاضل.
0: حياكم الله.
3: الآن كما نعلم بشرع الإسلام والمسلمين الذي تنزل من عند رب العالمين بهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الإحسان من أحسن إليه وجب أن ترد الإحسان بالإحسان، فما الشرع وما الحكم لمن رد الإحسان بالإساءة؟ فما حكمه عند رب العالمين حين لقائه؟ لأن
0: تسمع،
3: هؤلاء الذين يردون الإحسان بالإساءة لهم عاقبة عند الله،
0: تسمع
3: فما
0: الإجابة
3: هذه
0: إن شاء الله
3: العاقبة؟
0: من فضيلة الدكتور. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله، حياكم الله.
0: حكم تحديد النسل دكتور،
4: يعني بداية مسألة الاكتفاء تحتمل التحديد وتحتمل التنظيم.
0: نعم،
4: مسألة التنظيم مباحة، ومسألة التحديد باتخاذ إجراء يقطع النسل من العمليات التي تمنع أو تقطع، مثل ما بيقولوا ربط أنابيب أو بالنسبة للمرأة أو الرجل كانوا زمان يأخذوا عملية الإخصاء، هذا ممنوع وحرام. أما والله أنا بدي أنظم وبدي أباعد بين الأحمال، وبدي أنا وزوجتي نتفق إنه أوضاعنا الآن نمر بضائقة ونحتاج إلى إنه ما يكون في حمل في الفترة هاي، بدل هالسنة لا بديش هالسنة، وبديش هالسنة اللي بعديها، وجينا على السنة الثالثة وقلنا بدناش السنة الثالثة، كله مباح لأنني لم أتخذ إجراء يمنع ويحدد الحمل تحديدا قاطعا. فلذلك نأخذ إجراءات التنظيم،
0: نعم،
4: وما عندنا إشكالية، ونمهل أنفسنا ونراجع ظروفنا، والله السنة هاي ما زبطت ولا اللي بعديها زبطت ما عندي مشكلة، لكن والله أنا من البداية عندي ولدين ونروح نسوي عملية تحديد ومنع مطلق للحمل، هذا الممنوع ومحرم إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. أجلكم الله، يعني حذاء مكتوب عليه اسم هارون،
4: هذه مسألة ننتبه لها. الرسول صلى الله يعني
0: عليه وسلم،
4: الأسماء المعظمة والألفاظ المعظمة لازم تكون محددة إنها معظمة. الفقهاء أشاروا إلى أن هناك أسماء مشتركة، أسماء مشتركة. طيب أنا اسم هارون، هل هو فقط لسيدنا هارون عليه السلام أم ممكن أن يكون مشترك مع أسماء أخرى؟ مكتوب بالإنجليزي وهارون، ممكن يكون اسم واحد، وبالتالي قالوا التعظيم الممنوع لما يكون مكتوب هارون عليه السلام، التعظيم لا. حتى ذكروا الفقهاء، ذكروا اسم محمد لوحده، مع أننا نحتاط وأنا وإياك ويمكن والمستمعين كلهم، كلمة محمد عندنا صلى الله
0: خط
4: عليه وسلم
0: أحمر.
4: خط أحمر، حتى لو كانت بدون
0: صلى الله عليه وسلم،
4: لكن الفقهاء ذكروا في كتبهم أن لفظ اللفظ من المجرد

0: ممكن يكون مطلق على أسماء. قديش في اسم محمد في الدنيا؟
1: صلى الله عليه
0: كثير
1: وسلم
0: جدا. لكن هل أي اسم محمد هو
1: يعود على النبي صلى الله
0: للرسول
1: عليه
0: صلى الله
1: وسلم؟
0: عليه وسلم؟ فلذلك قالوا إذا كان معرف بصلى الله عليه وسلم، هنا يكون هنا في مشكلة وأمنعه. والله يجزيهم الخير، يعني الجهات الرقابية عندنا في الأردن مواصفات ومقاييس وجمارك، إذا شافوا شيء في شبهة بحولوا الإفتاء، والإفتاء بيشوفوا بيوضح. فإذا كان مجرد هيك هارون بالإنجليزي ومش مكتوب عليها أنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، يمكن أنا كمسلم إذا قدرت أبعد بكون أحسن. أما إذا والله تاجر وخلص وجاب ولاقاها وبدناش نخسره، بنقول إنه الموضوع إذا ما كان مبين إنه المقصود فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو نبي من أنبياء رسول الله صلوات الله عليهم، يعني ما بيكون في منع فيها إلا إذا عرفنا أنه المقصود الإساءة والمقصود النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تسميم طيور برية فضيلة الدكتور، يعني بسبب كما أشار، يعني ربما تشكل ضرر والتخلص من فضلاتها.
0: التسميم حرام، ومسألة قتل الحيوانات التي تؤكل لمجرد أني بدي أتخلص منها وأقتلها وأكبها، هذا إتلاف لنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحمام، يعني إذا وصلنا إلى مرحلة أنه بإذننا بدنا ناخذ إجراء بدون أذية وبدون مخالفات شرعية، تسميم ممنوع. حبسه وأتركه يموت محبوس مثل ما بسوي بعض الناس، بقول لك أنا باجي على المنور بخلص بغلقه وبخلي الصيصان
1: طيور.
0: والطيور تموت، هذا برضه ممنوع شرعا. نحن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هرة حبستها امرأة فماتت ومنعتها من الأكل، وكيف أنه الله سبحانه وتعالى بده يحاسبها. فلذلك ما بنتحمل خطية الحيوانات، وإذا بدنا نتخلص منها بنشوف ناس إلهم خبرة، تعالوا خذوه، راح يلاقي ناس يجوا شاطرين بصيدوه سواء للأكل أو للتربية، بياخذوه أو يبيعوه، ما عندنا إشكالية في مثل، خاصة إذا كان بري وما إله ما إله أصحاب.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي، يتحدث عن العلاقة الآن، الرضاع، إذا كان سحب الحليب عن طريق أجهزة ليس مباشرة.
0: الفقهاء تناولوا هذا الموضوع وبينوا أن الرضاع تثبت بشرب الحليب ولو من غير ثدي المرضعة، حرمة الرضاع تثبت ولو تم شفط هذا الحليب. ولذلك الآن إحنا للآن عندنا تحفظ على أنه والله يصير في عندنا تبرع بالحليب بدون ما يكون في تحديد للمحرمية، لأنه إذا أخذنا الحليب وأرضعناه لطفل معين بده يثبت له حرمة الرضاع. ولذلك نقول نعم، من أخذ منها الحليب وأرضع إلى طفل بدون ما يرضع منها شخصيا، نعم تثبت به حرمة الرضاع. حتى الفقهاء ذكروا مسألة لو أنه خلط بحليب غيره أو لو طبخ منه جبن، كل هذه المسائل قالوا ويثبت به حرمة الرضاع. ولذلك ننتبه نعم أنه تثبت به حرمة الرضاع.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. في الوقت الحالي، يعني عفوا، يسهل الوصول لأي مكان أو لأي شخص، هو يسأل عن سداد ديون لأشخاص ربما يتعذر عليه الوصول إليهم.
0: قضية الدين لا تعامل مثل معاملة اللقطة، لا يظن البعض أنه أنا هذه كأنها لقطة وكأني بطلت أعرف صاحبها مثل
1: نعم.
0: اللي لقطها في الشارع وبدي أعرفها سنة وبعد سنة أروح أتصدق فيها عنه، لا، هذه أصحابها معروفون،
1: حقوق،
0: حقوقهم تبقى في ذمتك وعليك أن تسعى في سدادها. إحنا الآن في زمن سهل فيه الوصول إلى كثير من الناس عبر وسائل التواصل حتى لو كانوا خارج البلد، ولذلك نحن ننصح أنك أنت تسأل عنهم، توصل حتى لو ماتوا توصل لورثتهم،
1: نعم.
0: لو سافروا توصل لناس إلهم ناس أو حدا يوصل إلهم ويعرفك فيهم، لأنه هذه أمانة عندك. وإنت الله يجزيك الخير بتقول أنا حاط ورقة، حتى إنك أنت بتقول يا لأولادك من بعدك يا أولادي وهذه وصية، ابحثوا على العائلة الفلانية واسألوا عن الشخص الفلاني،
1: نعم،
0: إله عند الدين الفلانية بدي أوصل له إياها حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الجزئية الثانية، موضوع الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء، لكن هل الحرام لفظ من ألفاظ الطلاق؟
0: الحرام من الألفاظ الكنائية التي
1: نعم.
0: تحتمل اليمين وتحتمل الظهار وتحتمل الطلاق، ولذلك المسألة فيها مرتبطة

0: مرتبطة بالنية. لكن أنبه إلى نقطة،
1: نعم،
0: وهي في مسألة الأيمان. من حلف يمينا ونسي أنه حلف ففعل ما يخالفه ناسيا، لم يحنث، ويبقى يمينه شغال، وبالتالي لما قال أنا والله نسيت إني أنا حلفت أو نسيت إني كذا، فنقول له ما عليك شيء، لكن يمينك لساته إيش؟
1: منعقد،
0: لساته منعقد ولساته موجود، وإذا خلفت بدك تراجع الإفتاء حتى تراجعهم تتأكد من قضية إنه هل أنت كنت قاصد الطلاق ولا قاصد غيرها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: وهذه من أوضح الأمور. الأصل في الإنسان المسلم أن يرد الإحسان بالإحسان، وإلا كان في حكم اللئيم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي إخوتنا لما آمين. فيه دائما الخير. والأصل في الإنسان المسلم أنه إحنا برضو حتى السائل نفسه أقول له أبشره، إذا أنت ما قابلك بالإحسان وإنت عاملها لله سبحانه وتعالى، لا تفسدها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأنت ما لست الخاسر مع الله، لأنك من البداية أحسنت لا لأجل أن يقابل إحسانه بإحسان، وإنما لأجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح أحد أقاربه في ستنا عائشة في حادثة الإفك، وحلف يمينا أن يقطع عنه الصدقة، جاءت الآيات لتقول ولا يأتى أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولو القربة، لذلك حتى لو أساءوا لا أنا لا
1: حديث النبي إن لي قرابة،
0: نعم، إنما تسفهم المل
1: في نهاية الحديث،
0: ولا يزال معك ظهير من الله سبحانه وتعالى وأجرك ثوابك على الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله حي. أخ محمود معي؟
1: تفضل. نعم.
2: الله حي. أخ محمود بدي تجاوبني على السؤال عشان يرتاح ضميري. الله يرضى عليك، شكرا لك ولضيفك.
1: الله يسلمك، تفضل سؤالك.
2: الله يسعدك. هلا أبوي عمر لنا عمارة 3 شقق، وكل واحد من إخواني، إحنا 3 إخوان قاعدين بشقة، كل واحد له شقة يعني.
1: نعم.
2: فأنا قررت إني أطلع من هالشقة هاي وبدي أأجرها.
1: نعم.
2: هسا الأجار مثلا بدي أجرها 200 دينار، ال200 دينار بدي أخذهم أنا، إخواني قالوا لا لازم تقسمين علينا إحنا، يعني عليهم 2 كمان. فما بعرف أنا يعني شو الحكم الشرعي فيها. أنا سألت هذا السؤال قبل هيك، بس بيقولوا لازم تروح القضاء. إحنا ما بدنا قضاء لأنه إحنا إخوان يعني.
0: أنا بدي أسألك، واسمح لي أسألك سؤالين. السؤال الأول، الوالد حي؟
2: لا، الوالد متوفى رحمة الله.
0: الشقق أصبحت تركة، في معاكم ورثة ثانيين ولا سجلت بأسماءكم؟
2: لا، بدون تسجيل، يعني هاي إلك، يعني حكى للوالد هاي شقتك مثلا، وهاي
1: يعني ما زالت هاي الشقق باسم والدك، ما زالت
0: يعني باسم الوالد كلها؟
2: هي الشقق صارت باسم والدي بعده، بس الوالد توفى.
1: علي رحمة الله.
0: في يعني ورثة ثانيين معاكم غير ال؟
1: أنتوا 3 أشقاء، في غيركم؟
2: في 7 أخوات.
0: طيب يعني هل إنه العطية صارت في أثناء الحياة وكان في ميراث آخر وإخوات أخذوا شيء ولا كيف الوضع؟
2: لا، أخوات مع زجانهن وإحنا الموجودين بالبيت، بس الوالد قال هاي شقتي مثلا وهاي شقة أخوك وهاي شقة أخوك، كل واحد قاعد فيها.
0: يعني أنا بدأ أقول لك شغلة. قضاء ما زالت هذه العمارة إرث للوالد، والأصل فيكم إنكم أنتوا تحلوا الإشكال وتروحوا ما تبقوا هيك، والأصل فيكم إنه كمان إذا أنتوا لو تصورنا إنه البنات متفاهمات والبنات ما إلهم حقوق عندكم وكل واحد أخذ شقته وصار في تقاسم، يعني الأصل إنه الإخوة 3 لو افترضنا ما في ورثة معاكم، لو ما في ورثة ولو الإخوة 3 سجلت لكل واحد شقته،
2: نعم،
0: وانت بدك تطلع، الاصل انه هذا حقك والايجار لك، لكن مع تداخل هذه المسائل ومع كونها مسجله في
1: ما زالت
0: في مزر الوالد،
1: انا انصح
0: بزياره الافتاء وقعد مع مفتي واخوتك وتفاهموا عن الموضوع، وانصح انكم تحلوا لانه ما زلتم عالقين وستبقى مسالتكم معلقه ما لم يتم الافراز والحل وكل واحد يصير حصته باسمه.

0: حياك الله أخي الكريم.
1: حياكم الله. الله يحييك.
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام
1: السلام
0: عليكم.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: حييك وحيي ضيفك.
0: الله يسلمك.
1: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر النساء بركة أقلهن مهرا.
0: نعم.
1: أبدنا توجيه يعني من فضيلة المفتي تخفيف الأعباء التكاليف الزواج على الشباب.
0: أبشر، تسمع توجيه
1: وجزاك
0: إن
1: الله
0: شاء الله
1: خير
0: من
1: دكتور.
0: الدكتور. حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا السنة الماضية زي هيك حكيت معكم بخصوص في شخص طلع معي ووقع منه خاتم ذهب أو خاتم حتى بالأحرى لسه ما كان بعرف عنه، وكان واجده عند ضاحية أمير حسن، وبعد ما سألت عنه قال هذا ذهب روسي. لما تأكدت منه كان ذهب حقيقي، وحكيت معه قال ما بدي إياه. فأنا من السنة الماضية للآن وأنا يعني بسأل عنه وما حدا عرف او ما حدا تعرف عليه او ما حدا حكى معي عنه، والخاتم لا يزال الان موجود عندي.
1: مين اللي قال لك ما بدي اياه؟
2: نفس الشخص اللي وجده، هو الشخص اللي وجده بين الدوارين في ضحية أمير حسن، طلع معي ووقع معي على الكرسي مكانه. بس هو بعد ما راح حكيت معه انا قال لي لا هذا ذهب روسي ما بدي اياه. بس انا لما ذهبت الى محل السائق وجدت انه ذهب رسمي
1: يعني
2: وحكيت
1: أنا
2: معه.
1: سؤالي، صاحب الخاتم نفسه هو اللي قال لك ما بدي اياه؟
0: لا، من وجده؟
2: اللي وجد الخاتم وليس صاحب الخاتم.
1: خلص تمام.
0: نعم، وبحثت عنه ولم تصل إليه، وبلغت وعممت وما حد تواصل معك.
2: انا حكيت معكم وناس يعني حكوا معي بعد ما حكيت معكم، بس ما يعني لما تعرفوا عليه مش هو، يعني مش نفس
0: نعم
2: الخاتم.
0: أنا أتذكر، نعم صحيح، في حد
2: وانا
0: تواصل
2: حكيت
0: معنا
2: معك
0: وتواصلوا معك، صحيح.
2: وانت كنت بالصورة. نعم.
0: نعم صحيح، نعم
2: السؤال الثاني،
0: نعم
2: رجل توفى وما له أولاد، له زوجة وأخ على قيد الحياة، كيف توزع التركة؟
0: له
2: زوجة
0: زوجة
2: وأخ، والدة وشقيقات متوفين وما له أولاد.
0: وأخ شقيق واحد فقط.
2: نعم
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
3: يعطيك
0: الله.
3: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: والله سؤال بسيط بعد إذنك.
0: تفضل.
3: شخص عنده قطعة أرض وأحد أبنائه بده ياخذها منه بأقل من السعر تبعها الرسمي، يعني بأقل من نصف السعر حتى، هل الأب يلحقه إثم إذا أعطى ابنه قطعة الأرض هاي بسعر أقل من ثمنها، يعني بمثابة إنه حرم بقية أبنائه منها؟
0: نعم.
3: وأشكره.
0: طب في سبب؟ يعني لماذا؟
3: لا ما في سبب، بس هذا الابن بصراحة هو أبوي وأخوي، يعني فأخوي بده يعطيه مبلغ بسيط جدا من حق
0: نعم.
3: قطعة الأرض وبده ياخذ منه قطعة الأرض، بس ما في سبب. يعني
0: تسمع.
1: الأب عنده أملاك أخرى، يعني صاحب أراضي؟
3: بصراحة لا، هي الأرض الوحيدة.
1: طيب تسمع
0: تسمع
1: السؤال إن شاء
0: الإجابة
1: الله.
0: إن شاء الله.
3: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: محمد العتوم مع سيدي.
0: حياك الله أخ محمد.
4: عندي سؤالين سيدي.
0: تفضل. السؤال الأول.
4: السؤال الأول، إذا واحد سرقت من عنده الشغلة واتأخذت أو شيء، ما أعرفش مين اللي أخذها وما أعرفوش ولا اشتكى عليه، ما أدريش عنه.
0: نعم.
4: بالظاهر يجي عليه ريته بالسرطان، ريته بالمرض، ريته بالكسر، ريته بالدواعي اللي معك خبر هالكلام هاي.
0: نعم.
4: أيوه. السؤال الثاني، إنه واحد بيقرأ قرآن وفات واحد صار يسولف معه ووقف دراسة القرآن وصار يسولف معه بعدين تابع، شو حكم من هذول هاي وهاي؟ سؤال
0: نعم.
4: هذا.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يلا يعطيك العافية.
0: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
5: يعطيك
0: الله.
5: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يجزاك الخير. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن الصلاة، أنا بديت في الصلاة في النية، إن تلفظ في النية سنة، أنا بعرف
0: نعم،
5: تلفظت بالنية إني كنت أصلي صلاة العشاء، تلفظت بنية صلاة المغرب بعد ما كبرت،
0: نعم
5: يعني كبرت تكبيرة وتلفظت، أنا كنت مصلي بصلي صلاة العشاء تلفظت إني بصلي المغرب،
0: نعم.
5: إيش هل يجوز إني أبطل الصلاة وأرجع أنوي النية ثاني
0: السؤال
5: مرة؟
0: الثاني.
5: السؤال الثاني شيخ، أنا بالنسبة لي عندي زي مثلا تجارة معينة وفي مبلغ فرضا

0: 140 بدي أخذ قديش أخرج الزكاة منه تقريبا 2.5%. الاثنين ونص بالمية أنا الأربعين إلي منهم 30، أخرج على 140 ولا 30 بس؟
1: 140 ماذا؟
0: أنا إلي 30 من 140، يعني دين.
1: نعم.
0: دين 140 كامل للتجارة، إلي منهم 30، أخرج عن 30 ولا عن 140 كاملات؟
2: أنت بتتكلم عن 140 ألف ولا بتتكلم عن 140 دينار؟
0: 140 ألف شيخ.
2: 140 ألف. أنت إلك منهم 30،
0: إلي منهم 30،
2: والمال مشترك.
0: المال مشترك.
2: و...
0: دين يعني دين الشيخ، دين.
2: دين؟
0: ال 140 أنا إلي منهم 30 والباقي دين.
2: نعم نعم إن شاء الله تعالى.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله.
1: يريد توجيه منكم الأخ السائل موضوع التخفيف المهور، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر النساء بركة من تكون أقل مهرا.
2: نعم، هذا توجيه نبوي لأولياء الأمور لتيسير الزواج، لأن الزواج من السنن التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فيها إحصان للشباب. ونحن في هذا الوقت كثير من الشباب الآن أصبح مع تكاليف الحياة وغلائها يعزف عن الزواج، تأخرت وارتفع سن الزواج، وهذا الحكي يعني في نتائجه على المدى البعيد ممكن يكون مؤثر. فالأصل فينا أنه جميعا نحن كمسلمين نفهم التوجيه النبوي، وفعلا نتوجه إلى دائما تخفيف المهور وتقليل الهدر فيها. أنا ما بقول أضيع حق البنت، أنا ما بقول أنه نعطي واحد غير قادر على الإنفاق. الأصل فيه أنا ما بدي أزوج واحد، أزوج واحد توافرت فيه يعني أساسيات العيش الكريم اللي بده ياخذ البنت يعيشها. يعني لما أعرف أنه هو موظف، وأعرف أنه له راتب، وأعرف أنه قادر على أنه يعيشها مثله لو ما كان معاه فلوس، ما بدي أنا أطلب منه وأثقل عليه. في نفس الوقت ما في مانع أني أنا أحط عليه مهر مؤخر وأسهل عليه في المعجل.
1: نعم.
2: ومو كثير من الناس، وترى على فكرة إحنا في الأردن وكثير من الناس بس يعرف إنه الشاب محترم، ترى بسهل عليه. نعم. فبتلاقي يا عمي لا تهكي الهم، المؤخر هي مؤخر، والمقدم ما طلبناش كثير، وأقول لك جيب أسهل ما يكون. المهم إنه لما يعرف إنه هذا إنسان رجل بمعنى الكلمة، صاحب دين، قادر على أنه يستر وليته، في مثل هاي الحالة بتلاقي الناس تتساهل. وهذا الذي ندعو له، لما تتأكد من هذا الشاب قادر على الإنفاق، قادر يعيش، حامي بيقدر يحميها، وصاحب دين وخلق، نحن مع التخفيف ونحن مع تجنب الهدر. لأنه في بعض الناس كثير تجد أنه بتداين لأجل الحفلات، بتداين لأجل أنه يقيم أكبر صيوان، وبتداين لأجل يعمل في فندق كذا، وتجد أنه هذه المصاريف خاصة إذا اشترطها والد العروس أو والدة العروس. نحن نوجه رسالتنا لهم، خففوا عن الناس، هذا وبنتك راح تكون هذا الهدر على حسابهم، راح يضلوا متضايقين بعد الزواج. فالأصل فيك أنك تكون حريص على أنك أنت تعرف مصلحتهم. يا سيدي اللي بدهم يصرفوا على هذا الزواج خليه يحوشوه، خليه يحطوا رصيد إلهم، أوفر لهم من أنه يضيع ويكون من باب الإسراف اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يحاسبنا عليه. فلذلك التخفيف إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. ثبت يعني بهذا النص دكتور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: في روايات أخرى
1: أكثر كنا بركة أقل كنا مهورا،
2: في روايات يمكن هذا
1: أعظم اللفظ. النكاح بركة أيسره مؤونة.
2: أيوة. نعم في روايات أخرى.
1: نعم.
2: فيها توجيه
1: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة.
2: نعم.
1: مؤونة.
2: نعم. كلها تشير إلى فكرة تخفيف المهور إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي تواصل معنا العام الماضي دكتور، وجد خاتم، ربما هو سائق عمومي، وجد خاتم ويعني عمم وسأل، وما زال هي الآن يقول يعني تقريبا سنة ما زال الخاتم موجود عنده.
2: يعني هذا من المال الضائع، والمال الضائع نحن نقول الأصل في الإنسان يحتفظ فيه كأمانة.

ولا يتسرع فيه. ترى على فكرة حتى المال الضائع وحتى اللقطة، كثير من الناس يظن أن اللقطة يعني مجرد ما مرت سنة أصبحت ملك لي، ولو جاء صاحبها خلاص راحت عليه.

0: لا مؤنت إنه والله مثل خروف بدو طعمه ولا غيرها، هو عبارة عن خاتم احتفظ فيه ودلل عليه، ومتى وجدت صاحبه رده لك الأجر والثواب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. كيفية توزيع التركة؟ ترك زوجة وأخ شقيق فقط.
0: طبعا بداية نحن نوجه دائما، حتى دائرة الإفتاء نحن نعمم على المفتين في الدائرة مسائل الإفتاء وتقسيمها من اختصاص المحاكم الشرعية، وبعض الحالات اللي بيكون فيها سؤال سريع نخشى من انه يكون في ورثة اخرين ياخذ الجواب ويقول انتم بتختلفوا مع غيركم.
1: نعم.
0: فاحنا اعتمادنا على دائرة قاضي القضاء في قضايا التقسيم، وخاصة
1: انه
0: حصر
1: نعم.
0: الارث من جهتهم. بشكل عام لو على فرض انه كما يقول زوجة واخ ما في وارث ثاني، ما في عاصب اقرب من الاخ، الزوجة بيكون مع عدم وجود الولد الها الربع، والباقي يكون لأقرب عصبة. في هذه الصورة لو تصورناها تكون الأخ له ثلاثة أرباع الأخرى للأخ إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع، يتحدث عن والده، يريد أن يبيع قطعة أرض لابنه بأقل من سعرها الحقيقي، يريد توجيه منكم دكتور.
0: يعني احنا مسائل العطية ومسائل البيع وبين الأب والأولاد، وهل المقصود الحرمان والمقصود مش الحرمان، احنا عندنا التوجيه الأساسي. التوجيه الأساسي اعدلوا بين أولادكم في العطية.
1: نعم.
0: ويستحب ونأكد على فكرة انه ما تتركوا ضغينة بين الأولاد، وانه الأب الأصلي يحرص على انه ما يحابي أحد الأولاد دون سبب. أنا أنصح في مثل هذه الحالة يراجعوا الإفتاء، ندرس حالتهم، شوف شو الأسباب، نوصل رسالة.
1: نعم.
0: أنا ما بدي برضو الإبن يفهم أني أنا بدي أمنع ابني من التصرف المطلق. في بعض الظروف ممكن يكون العطية نوع من العدل، يكون هم ماخذين قبله.
1: نعم.
0: فأنا ما بدي أنا أفتي وأحطها في رقبتي بمعنى أنه أقول له حلال أو أقول له حرام. هاي الحالات فردية يراجعوا فيها، وأنصح الوالد نفسه، أنصح الوالد نفسه يمر على الإفتاء ويستفتي، أو يمر ويستفتي ويشرح الظروف حتى نشوف شو ظرفه الخاص اللي عنده إن شاء الله.
1: يعني فعلا فضيلة الدكتور في بعض الأسئلة لا تجاب على الهواء مباشرة.
0: نعم. أنا ما بدي أنا
1: يعني في اليوم ورد عندنا سؤالين أو ثلاث، فعلا يجب يستاهل السؤال مراجعة دائرة الإفتاء
0: إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء على السارق دكتور،
0: يعني نحن لا نمنع دعاء المظلوم.
1: نعم.
0: وبعض السرقات تحرق القلب وبيكون فيها تعدي، فهذا مظلوم. أنا بدي أقول يعني الأصل في الإنسان يحاول يتجمل في الدعاء ويدعي بالهداية، ويدعي إنه الله يرد لي ضالتي، والله يجعلها الله يجعل يهدي لي كذا. لكن بعض الناس بيقول لك يعني أنا أوقعني في حرج فدعها علي. أنا ما بدي بعد شوية الإنسان السارق يظن إنه هاي الإفتاء بيقول ممنوع الدعاء على السارق، وبالتالي هاي نسلمت من دعاء مين؟ من دعاء المظلوم. بالعكس
1: دعوة المظلوم مستجابة،
0: دعوة مخيفة كمان، مخيفة. ولذلك أنا أقول إنه في الوقت اللي بقول فيه للإنسان المظلوم، يعني ممكن إنك أنت تلجأ لفكرة أنا أدعو بالخير ويا رب ترده ويا رب تهديه ويا رب كذا، وفي نفس الوقت هذا حق سيبقى حقه محفوظ، ولن تبرأ ذمة السارق إلا بإعادة المسروق. ويوم القيامة المفلس من أخذ مال ناس أو اعتدى عليهم، ويجي يوم القيامة يدفع من أغلى سلعة وهي الحسنات.
1: جزاكم الله خير. الانشغال بالحديث عن قراءة القرآن الكريم دكتور، يعني شخص كان يقرأ القرآن ودخل عليه شخص فانشغل بالحديث، أغلق القرآن وانشغل بالحديث،
0: يعني حسب الحالة، ما بقدر أعمم على كل الحالات. هناك بعض الحالات ممكن يكون هذا الحديث يحتاج إلى أني أقف وأتأدب في نفس الوقت اللي وقفت فيه مع القرآن الكريم. إذا بدي أنشغل أحترم أعرف وين موضوع القرآن، أغلقه ما أخلوش فاتح مثلا إذا وجدت أني بدي ألتهي كثير، حتى ما يتعرض ما أجعله يعني موجود وأصير أنا ألتهي. لكن لا يجوز أني أنا أمنع مرة وأقول ممنوع الانقطاع، لأنه ممكن يجيني ظرف أضطر فيه إلى الكلام. لا. إن شاء الله
1: جزاكم الله خير. حكم التلفظ بالنية فضيلة الدكتور، يعني هو يقول دخل يصلي العشاء نوى، أو دخل يصلي العشاء لكن نوى المغرب،
0: يعني التلفظ فعلا النية في القلب، أنا سأحاسب على ما في قلبي، وإذا أنا أخطأت باللفظ لا أحاسب على الخطأ الذي أتلفظ به، يعني تبقى صلاة صحيحة طالما أن نيتي
1: العشاء.
0: نعم إن شاء الله.
1: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، يتحدث عن زكاة المال، يعني نحكي عن 140,000 دينار هو إله 30
0: وال90 متداينهم
1: دين،
0: وهذا اللي فهمته طالما إن

0: لكن دينتهم صاروا عندك وصاروا على عاتقك وبدك تزكي 140,000. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان. شكرا لكم فضيلة
0: بارك
1: الدكتور.
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي عمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: قد أجرى.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يزم؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
6: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359.

0: حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: قديمين ناشي.

0: ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.

لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع

0: بعده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقتنا لهذا اليوم هي امتداد لحلقة سابقة عن قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق الله العظيم. وفي الحلقة الماضية اتفقت وإياكم في معنى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أن نجيب على هذا الكلام الطيب، الكلام القرآني، كلام رب العالمين، فنقول: لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، معناه أن الداعي أجره كبير، وأن الذي يدعو إلى الله تعالى يدعو إلى مقام عالي وسامي، وأن الأجر بيد الله يمنحه لمن يشاء ويفتح قلوب عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. خضعت له رقاب الجبابرة والأكاسرة وفتح قلوب المؤمنين لأنوار هذا الدين، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنت داعي إلى الله عز وجل، والذي يدعو إلى الله عز وجل يتحمل المشاق والتعب، لأنه يعلم أن الجائزة كبيرة والأثر كبير والنور الذي أعطاه الله لهذا الإنسان عظيم. لكن الشق الذي أريد أن أقف عليه من هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة بالعادة تكون باللسان، ولكن قد تكون الدعوة من خلال المعارضة.

عملات أيضا. كثير من الناس دخلوا الإسلام بسبب معاملة الناس لهم، أو معاملة الصحابة، أو معاملة التابعين، أو معاملة تجار المسلمين. والإسلام دين دعوي، يعني هذه الدعوة ليست مقصورة على اللسان، أن ندعو بلساننا، ولكن أحيانا طريقتك في المعاملة وطريقة وأخلاقك وقيمك وسلوكك وأمانتك تدعو الناس إلى أنه يستفسروا مين هذا الشخص اللي هذا دينه، وكيف أنه بتصرف بالعدالة، وكيف أنه لا يأكل الحرام، لا يعتدي على الناس، لا يعتدي على الأموال العامة. فهذا كله دعوة، كله دعوة إلى الله عز وجل. ولكن الشاهد أن يمزج الإنسان في الدعوة بين الكلام وبين أعمال البر والإحسان، ويكون هذا أوقع في نفوس الآخرين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن كيف بدنا نثبت أمام الناس وأمام أنفسنا ثم أمام هذه الخلائق جميعا هذه الدعوة؟ ندعو باللسان، ولكن هذه الدعوة يصاحبها أعمال وأفعال خيرة ونيرة، فعندها الناس يؤمنون بك كشخص، فيؤمنون بدينك فيتبعون هذا الدين. وهذا اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحدهم داعية، ليس داعية بلسانه فحسب، بل بعمله وبقوله وبإنتاجاته وبسلوكه. وكل هذه الأمور دعت الناس إلى الإسلام. وبالتالي نرى أن الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا عنوة، أو يدخلوه بالسيف كما يشاع، بل دخلوه بالدعوة وأخلاق المسلمين وتجار المسلمين وأمانة المسلمين. وأن هذا الدين دين يعني فيه راحة نفسية، وفيه سعادة في الدنيا، وفيه سعادة في الآخرة. يعني ديننا يدعونا إلى الآخرة، ولكن أيضا يدعونا إلى أن نحسن في الدنيا وأن نعيش حياة كريمة في الدنيا أيضا. يعني المسلم يعيش في الدنيا يشعر مهما تكالبت الظروف ومهما اشتدت التحديات وتعالت الصعاب، وكان الإنسان يعيش في ضيق، إلا أنه لما يكون مع رب العالمين يشعر أنه فيه متسع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنه قريب من ربنا سبحانه وتعالى، أنه هذا الصدر ربنا شرحه، وبالتالي يبقى مع الله. فإذا ضاقت الدنيا هو بينه وبين ربنا في مجال كبير فتح ربنا لهذا الإنسان، إنه يبقى متصل معه فيرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمل ولا يكل ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى بينه وبين الله اتصال. فالدين الدعوي هذا لازمه عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعمل صالحا يعني النبي لما كان دعا إلى الأمانة كان أمينا، لما دعا إلى الصدق كان صادقا. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم حتى كفار قريش يعلمون جميعا وقبل ما ينزل الوحي أنه سيدنا الرسول الصادق الأمين، مش صادق أمين، الصادق الأمين معرفة. يعني هذا اللفظ لا ينصرف بالذهن إلا إلى شخص واحد في مكة كان، هذا قبل الإسلام، الصادق الأمين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء صدفة ولا جزافا، إنما كان متحقق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان صادق وأمين، وكل قريش تجمع على أن الصادق الأمين هو رسول الله قبل البعثة. نحكي الصادق الأمين يعني معرف، مع أنه ما في غيره بهذا الوصف اللائق الجميل جدا. وهذا طبعا له معنى كبير جدا، وقال أهل السيرة والتفسير أن هذه من إرهاصات النبوة، بأنه يعني تهيئة للناس بأن هذا الذي سيأتيه خبر من السماء وبده يخبره للناس بيعرفوه أنه صادق وأمين، فصادق في الخبر وأمين في نقل هذا الخبر. وبالتالي لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبلغهم الدعوة إلى الله عز وجل، واجتمع فيهم في بداية السنة الرابعة من البعثة، قال لو أني أخبرتكم بأن جيشا سيغير على هذه على مكة

كأكنتم مصدقين؟ كلهم بالإجماع قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. وهنا الشاهد الصادق الأمين، فقال أعلمكم أو أشهدكم أني رسول الله. فبدأ النبي يتكلم فيها بالدعوة. فماذا قال أبو لهب؟ لاحظوا الجواب دقيق، قال تبا لك ألهذا جمعتنا، يعني ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى منحى آخر وخرج من الموقف ولكن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تبا لك لهذا جمعتنا، يعني ما قدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت غير صادق، لأنه قبل قليل قال أنت صادق وأمين، فكيف الآن بده يتهم النبي بعدم الصدق؟ معناته كذب نفسه أبو لهب، وبالتالي راح لمنحى آخر واتجاه آخر وقال ألهذا جمعتنا. هنا الشاهد أن هذه الدعوة يلازمها الأفعال الكريمة والأخلاق العظيمة حتى ترسخ في نفس الإنسان الداعية ويرسخ الأمر في نفوس الناس. الناس لما يروا إنسان يدعو إلى الحق وهو يسلك طريق الحق يؤمنون بالله عز وجل، يكون طريق إلى الإيمان. لما يروا شخص يدعو إلى العدالة وهو عنده عدالة يؤمنون به. لما شخص يدعو إلى الأمانة وهو أمين يؤمنون به، بهذا الشخص وبدينه الذي جاء. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على هذه الأرض، هو قرآن ينزل عليه، ولكن هذا القرآن عمليا مترجم بأفعال، وهذا اللي نحن بحاجته، وهذا القرآن دعانا إليه حين قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ثم قال بعدها وعمل صالحا. وعمل صالحا، وهون نرجع إلى الآيات الكريمة اللي قرنت بين الإيمان وأعمال البر والإحسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن آمنوا وعملوا، إيمان بده عمل. أما إيمان يقول لك أنا مؤمن بالله وما بصلي وأنا قلبي نظيف وبحب الخير للناس ولكني أنا ما بصلي ما بعمل أعمال خيرات وراح أدخل الجنة قبلهم، إيش الكلام هذا؟ هذا يناقض الإيمان أصلا. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هنا الإيمان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمل صالحا. بعدين والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات هذا يدل على الأعمال أيضا، وأنه الأعمال لما تكون نابعة من قلوب مؤمنة تكون أرسخ في الذهن وأرسخ في القلب في نفسك كشخص وفي نفوس الناس. وقلوا اعملوا، ما قال وقل قولوا، وقلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هذا العمل اللي قام فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والجهد الكبير هو درس إلنا إحنا كمسلمين إلى قيام الساعة، وتحمل الأذى والمشاق اللي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الدعوة إلينا وإلى بلادنا وإلى أرضنا وآمنا، ونحن يعني جئنا من أبوين مسلمين في الغالب. أي نعم، هذا كان بجهد كبير قدمه الصحابة وبتحمل وأعمال بذلوها، وليس الدماء سفكوها كما يشاع، لأن هذا الدين أركز أنه دين دعوي وليس دين دموي. يعني ما أكره الرسول صلى الله عليه وسلم شخصا على اعتناق الإسلام، ولم يثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا علي رضي الله عنه أنه أكره شخصا على اعتناق الإسلام، لأنه إذا أنت كرهت شخص على اعتناق الإسلام هذا يكون ضرره أكثر من خيره على الإسلام. وبالتالي الإسلام إذا أردنا أن نعرف ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان، كلها أعمال ظاهرة وباطنة، وهذا لا يمكن أن يكون في شخص متقلب المزاج ومتقلب في الكفر والإيمان. الإسلام هو الاستسلام والإنقياد لله ظاهرا وباطنا، يعني أنت مستسلم منقاد لله ظاهرا بجسدك وباطنا في قلبك، إذا هذا الإسلام. بنفع أن يكون الإنسان ظاهرا مسلم وباطنا غير مسلم؟ طيب الإيمان برضو ظاهرا وباطنا، ما وقر في القلب، وقر يعني علم أثر وصدقه العمل، رجعنا للعمل. طب الإحسان،
قال أن تعبد الله كأنك تراه.

كأنك. طيب إيش كأنك هي؟ أنت لا ترى، لكن كأنك ترى. إذا عندك شعور داخلي بهذا الأمر، فإن لم تكن ترى ما كان عندك هذا الشعور، فبالمقابل عندك شعور آخر فإنه يراك. إذا داخلي وخارجي، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بدخولنا للإسلام طواعية وليس كراهية. وهنا يجب على كل إنسان إذا كان المسلم يجب أن يكون داخلا وخارجا مسلم ومؤمن ومحسن داخلا وخارجا، يعني بالباطن والظاهر. فما بالك الداعية بده يلتزم أكثر، بده يكون عنده إيمان أكثر بهذا اللي بنتكلم فيه، بأن الإسلام دين بده تحمل، ودين ننطق فيه باللسان، ولكن الأركان والأعضاء تشهد بأنك مسلم أمام الله وأمام الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا، إذن وعمل صالحا، ثم يأتي بعدها قوله تعالى وقال إنني من المسلمين. لكن الشاهد أيضا إنه هذه الدعوة بدها أسلوب، بدها حكمة. وربنا سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال والموعظة الحسنة بالحكمة. يعني بده يكون عندك حكمة. الحكمة مثل البناء اللي بدك تبنيه. البناء الآن لما بدك ترفع بناء عالي بدك تسهل الأرض وتحفر هذه الأرض قبل أن تضع هذا البناء. البناء الإسلام وتمهيد الأرض هي الحكمة، بأنك أنت لما تتكلم مع شخص بدك تعرف كيف تدخل إلى هذا الشخص، بدك تكون عندك طريقة ولباقة وحكمة في دعوة هذا الشخص إلى الإسلام. ما يكون عندك تعنيف وتأنيف، ما يكون عندك ردة فعل سلبية، والشخص اللي عاصي كالإنسان المريض اللي ذهب إلى المستشفى، إذا قلنا له أنت والله مريض ومرضك هذا ما له علاج وأنت يعني بالمراحل الأخيرة، بيموت. لكن لو قال له الدكتور أنت يعني هذا المرض كثير ناس الله شفاهم وعافاهم، وإحنا وياك ضيوف على رب العالمين، والله على كل شيء قدير، وإحنا بنعمل اللي علينا، وربنا كبير وعظيم، وفي ناس الله شفاهم، في معنويات تنزل على هذا الشخص، أنت بتساهم في شفائه. وكذلك اللي بتدعو إلى الإسلام لما تدعوه بطريقة الحسنى أنت تستجلبه وتخرجه من الموت إلى الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من الظلم والجور إلى العدل والإيمان. وبالتالي بده يكون عندك أسلوب، وهذا الأسلوب القرآن علمنا إياه، قال ادعو إلى سبيل ربك، ادعو كأنها بصيغة الأمر، إلى سبيل ربك، إلى طريق ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هون يعني هذه الآية ربما تعرضنا لها، ولكن باب التأكيد إنه الحكمة، ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة هي استعمال المعارف، يعني اللي بعرف شيء بطبقه صار حكيم. والحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، وهذه حكمة. ولماذا سمي الطبيب حكيم؟ لأنه العلاج اللي بده يعطيه المناسب بده يعطيه للمرض المناسب، فأول شيء بشخص المرض. الطبيب ما بيقدر يعطي دواء مباشرة لأي مريض بيقول له راسه بوجعه، بده يعرف، بيقول لك بروح افحص، وإذا بدوخ بفحص، بفحص الدم، بفحص البول، بفحص كل متطلبات الفحص، وبعدين على هذا الفحص وبعد ما يرجع المختبر وبقرأ السيرة المرضية وبقرأ كذا بيعطي العلاج. إذا عرف الداء فأعطى الدواء. كيف نعطي الدواء دون أن نعرف الداء؟ لذلك سمي حكيما، لأنه يبحث ويعرف أولا الداء ليعطي الدواء المناسب. إذا الحكمة وضع الشيء في مكانه، فالطبيب سمي حكيما لأنه يضع الدواء المناسب، العلاج المناسب للمرض المناسب. لأنه في ممكن تضع علاج مناسب لمرض غير مناسب، وبالتالي وفي ناس ماتوا، أو زاد الألم عليه وزاد الجهد عليه وتأخر شفاؤه لأنه ما أعطينا العلاج المناسب. والإنسان الداعية

0: كذلك لما يأتي إلى قلوب الناس يشعر أنه الله هداه وبعالج قلوب وبعالج هذه الأرواح بأمر الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، فبده يعطي الكلمة المناسبة لهذا الإنسان المناسب بالوقت المناسب. طبعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولاحظوا الحكمة ما قال عنها حسنة، لكن الموعظة قال حسنة. طب ليش؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة دون إضافة، ولكن الموعظة قال والموعظة الحسنة. قال الحكمة دائما حسنة، أي حكمة هي حسنة، لكن الموعظة قد تكون غير حسنة. يعني واحد بطيل بموعظة صارت غير حسنة، واحد يشتم الناس ومن أجل أن يؤمنوا وبصي عليهم وبصرخ عليهم وبكفر فيهم هذا موعظة غير حسنة. واحد راع على عرس والناس مبسوطة ومبسوطين والعريس بده يدخل على العروس وصار يحكي لهم عن الموت وذكرهم بالموت، هذه موعظة حسنة؟ هذا فائل غير حسن، الناس كلهم راح يقولك شو هالشيخ هذا. طيب واحد راح على عزاء بالمقابل وجلس وبعطي موعظة والناس كلها يعني بتترحم على هذا الميت وأهل الميت كلهم حزنانين، بدك تعطيهم الآن كلام يرفع وشيل عنهم الحزن قدر المستطاع، انك تطمئنهم وانه رحمة ربنا واسعة وانه ربنا غفور رحيم وانه افضى الى ما قدم واحنا ضيوف على رب العالمين. مش نقعد نحكي كل ايات النار وكل ايات العذاب وكل عذاب القبر وما نجيب عن نعيم القبر ولا عن نعيم الاخرة، يعني وكأنه شعر انه ابو رايح على النار او ام رايحة على النار، اشعروا بواسيه بهذا الامر. فلذلك احيانا تكون الموعظة حسنة واحيانا تكون غير حسنة، ولكن الحكمة دائما حسنة. فربنا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لاحظ كلمة حسنة بعدها ايش جاء؟ وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم بالتي هي احسن، يعني الحكمة لحالها حسنة والموعظة بتتكون مرافقة إلها موعظة الحسنة، والجدال إذا صار جدال وكلام وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. في ناس كان أول مرة الرسول يدعوه وصد، ثاني مرة الرسول يرجع له، وثالث مرة يرجع له، ويقال بأنه أحد أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم 360 مرة وزاد، وكل ما لقى النبي هيك يتكلم معه. ولكن لما نزل تبت يدا أبي لهب وتب وقف النبي قال لو لم تنزل لبقيت أدعو، ولولا هذا كان لو سكرنا الطريق على خالد الوليد من أول يوم ما آمنش وكان يحارب المسلمين كان ما آمن خالد رضي الله عنه، لكن بقي مرة على مرة مرة على مرة يسمع حتى فتح الله قلبه. وبالتالي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا سكرنا عليه الطريق من أول مرة قلنا له كافر عاصي مجرم على النار، معناه سكرنا الطريق علينا وعليه. وبالتالي يبقى المجال مفتوحا بأن هذه القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف شاء، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله وتبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
12: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين

0: سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول ربنا جل جلاله: ورفعنا لك ذكرك. قال: أي رب، كيف رفعت لي ذكري؟ قال: لا أذكر في موطن إلا وذكرت معي. وعلى مقام: لا يصح إيمان الكافر حتى تقرن الشهادتان، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقل من الخلود في النار إلى الخلود في الجنة. وهذه ما وجدت لنبي من الأنبياء إلا لخاتمهم وأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وأكرمنا بسنته. اللهم فشفعه فينا يا كريم، وخذ بيدنا إليك، ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحزبنا عنك بقبائح العيوب، يا من تقول للشيء كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: قال: السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم: يكفي التجهم في السماء.
1: دعني يا سامر أرجوك، فهموم الدنيا تثقل علي.
0: هموم الدنيا؟ وماذا تعرف عن هموم الدنيا يا ماجد؟ هل رسب ولدك في المدرسة أم لا تملك ما تشتري به قوت عيالك؟
1: أعرف من الهموم ما يكفيني إلى الآن، ولا أجد في نفسي رغبة للضحك والتبسم.
0: نعم نعم، لا شك في أن لديك ما يعترض طريقك من الصعاب والتحديات، ولكن هل ستنفعك هذه التكشيرة في التغلب عليها يا ماجد؟ أشك في ذلك.
1: وهل ستنفعني الابتسامة التي تتغنى بها أنت منذ الصباح؟
0: جرب وسترى، إن لم تنفعك فلن تضرك، أما العبوس فكله ضرر لا نفع فيه يا ماجد.
1: حسنا، وهل سأبتسم هكذا بلا سبب؟ جد علي بدعابة ترسم الابتسامة على وجهي.
0: على الرحب والسعة. اسمع، أحد البخلاء ناداه ولده: بابا بابا بابا، فصرخ في وجهه قائلا: توقف، بابا واحدة تكفي.
1: لله درك يا سامر.

0: الإسلام دين السماحة والرقي في التعامل، ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين على التبسم، فقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: الابتسامة هي جواز المرور إلى قلوب الآخرين،
2: فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنها تكسب صاحبها الحسنات؟
0: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التبسم بالقدوة كما بالقول، فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي.

0: صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الإمام البخاري جمع أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبوب لها باسم باب التبسم والضحك، مما يدل على أهمية الابتسامة التي كان يحرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن وبالرغم من ذلك، يظن البعض أن عدم الابتسام هو جزء من الجدية التي لا بد منها في شخصية الإنسان، وأنها من كمال الدين.
2: هذا ظن ليس في محله يا ماجد، حيث إن الناس جبلوا على الميل والمحبة لمن يبش في وجوههم ويلقاهم بابتسامة تدخل إلى قلوبهم.
0: صحيح، ويخلط بعض الناس بين الإكثار من الضحك، والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه أنه سبيل لموت القلب، وبين أهمية وضرورة الابتسام والضحك المعتدل لتقويم النفس وإزالة الهم وكسب الآخرين.
1: مع أن الفرق بينهما واضح، إذ إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الضحك، وإنما نهى عن كثرته والتزامه في كل مجلس أو وقت.
2: صحيح ما تقوله يا ماجد، صحيح. ويقول الإمام ابن القيم في أهمية البشاشة: إن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب.
0: ويقول الإمام ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين.
1: وعلى هذا، فإذا لم تكن البشاشة من طبعنا، فلنتعلم كيف نبتسم، ولنحاول أن يكون ذلك من طبيعتنا بعد أن نتذكر ثمار الابتسام والضحك.
2: تغير ملحوظ يا ماجد.

0: التبسم تلك اللغة الإنسانية العالمية،
1: وذلك النوع من أنواع الجمال الراقي،
2: وذاك السلوك الذي يوحي بالتقبل والصفاء والانشراح والود الإنساني.
0: عرفته البشرية منذ نشأتها، ولكن لم يسبق أن أعطته شريعة من الشرائع الإلهية ما أعطاه الإسلام من قيمة وأهمية.
2: صحيح، روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه طليق، ومعناه سهل منبسط باسم مشرق.
1: ذلك أن التبسم وطلاقة الوجه تنشر المودة والخير والرحمة بين الناس، بما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة.
0: نعم، ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده الإسلام، وله نزلت الشرائع، ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الإيمان، وكان المؤمن هو القريب من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس.
2: فكم من عداوة انتهت بابتسامة، وكم من خصام قتلته ابتسامة.
1: ذكرتماني بحال أهل الجنة وكيف يعيشون السلام والمحبة بأجمل حالاتهما.
0: نعم نعم يا ماجد، قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
2: وقد تبسم نبي الله سليمان عليه السلام لنملة صغيرة في واد مترامي الأطراف عندما سمعها تحذر قومها من جيشه، كما قال تعالى في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: سبحان الله العظيم، أتدرون أن كثيرا من الدول المتقدمة والشركات العالمية تقوم بإنفاق الأموال الطائلة

0: أجل تدريب موظفيها على الابتسامة في وجه الزبائن والعملاء؟
1: نعم، وهم بذلك يرجون ثواب الدنيا، فكيف بالمسلم عندما يتخلق بهذا الخلق فيجمع بين ثواب الدنيا والآخرة؟
2: وقد توصل العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الابتسامة وفوائدها الصحية إلى أن الابتسامة

0: معدة وزيادة إفرازات الغدد الصم، كما أنها تقهر الأرق والكآبة.
1: سبحان الله، هي صداقة الإنسان على نفسه قبل أن تكون على غيره. إذن
2: هي باب من أبواب السعادة، فما أعظمه من دين.

0: ماجد، أجبني عن هذا السؤال.
1: وما هو يا سامر؟
0: ما الفرق بين التبسم والضحك؟
1: التبسم هو التبسم، والضحك هو الضحك.
0: إجابة مقنعة صائبة.
1: شكرا. وهل عندك إجابة أخرى أكثر إقناعا وصوابية؟
0: في الحقيقة نعم، التبسم يا ماجد هو الضحك المشروع الذي يستجيب لحاجة الإنسان الفطرية إلى الفرح والترويح عن النفس، أما الضحك المذموم فهو ما يتجاوز الحد ويكون سمة من سمات الإنسان فتخرجه عن الجدية وتنزع عنه الهيبة.
1: الضحك إذن مقيد بضوابط لابد أن تراعى كي لا يخرج عن حده المعقول.
0: أصبت يا ماجد، ومن هذه الضوابط ألا يقع الإنسان في الكذب ليضحك الناس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له.
1: وأظن أيضا أن من هذه الضوابط ألا يشتمل المزاح والضحك عليه تحقير إنسان لآخر أو الاستهزاء به أو السخرية منه.
0: صحيح تماما ما تقوله يا ماجد. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: سبحان الله، الإسلام دين الوسطية والاعتدال، ومن ذلك الضحك، فإن أسرفنا فيه وقعنا في المحظور، وإن اعتدلنا حققنا السعادة لأنفسنا ولغيرنا.
0: أحسنت يا ماجد، بارك الله فيك يا أخي.

0: ابتسم أيها الأب، أيها الزوج، أيها الأخ، أيها البائع، أيها الموظف، أيها التاجر، أيها العامل. ابتسم وارسم الفرح على الوجوه، سترى السعادة تطير لتحل عليك أولا. فما أجمل من أن تكون سببا في سعادة من حولك. إن دينا يجعل السعادة عبادة لهو دين أحق أن يتبع، وأحق أن يفخر به متبعوه، وأحق أن يسعد به معتنقوه. الإسلام دين السعادة، والدليل ابتسم.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت

فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟
5: اني خايف من فاتورة الكهرباء.
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات

0: ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: كل عظامي بتوجعني.
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 0378-1010-25. اسمع جاي عبالي من

0: انسف استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلديه لانها من مزارعهم الخاصه وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رايك.
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. يعني بده يتكلم عن من صلى وراء الإمام وكان مسبوقا، صلاة المسبوق. قال إذا سلم الإمام كبر للقيام، طبعا كبر إن حصل شفعا، يعني إذا الآن ستنتقل إلى القيام، ستنتقل إلى القيام. الآن هل تنتقل إلى القيام بتكبير أم بدون تكبير؟ قال لك: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. يعني إذا حصلت ركعتين مع الإمام، اللي هو إن حصل شفعا أي حصلت ركعتين، فانتقل إلى قيامك من الجلوس بعد أن سلم الإمام إلى القيام تنتقل بتكبير، فبتقول الله أكبر. طيب قال: أو أقل

من ركعة، يعني ما أدركت معه ركعة واحدة أتيته بعد ركوع الركعة الأخيرة، أنت لم تدرك الصلاة. طيب، فإذا سلم الإمام قم بتكبير. إذن لاحظ الحالتين، أنه إن أدركت معه ركعتين فقم بتكبير، إن لم تدرك شيئا فقم بتكبير. طيب، إن أدركت معه ركعة واحدة فلا تقم بتكبير. ليه؟ لأنه عندما تقوم أنت كنت جالسا في الركعة الأولى، والركعة الأولى لا جلوس فيها، إنما طرأت بسبب الاقتداء بالإمام، وبالتالي لا يوجد ركوع أو لا يوجد جلوس في الركعة الأولى، إنما جلسته لموافقة الإمام. فلماذا تنتقل بالتكبير؟ إذن هو ليس انتقال من انتقالات الصلاة المعهودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يوجد جلوس في الركعة الأولى، إنما جلست لموافقة الإمام، فلا تنتقل بتكبير لأنك كنت جالسا في غير موضع الجلوس، فلا انتقال من هذا الجلوس إلى القيام ويحتاج إلى تكبير لأنه على خلاف نظم الصلاة، إنما طرأ بسبب الاقتداء بالإمام. طب والثالثة؟ معنى ذلك إذا أدركت ركعة أو ثالثة وسلم الإمام تنتقل إلى القيام بدون تكبير، لأن هذا الجلوس كان من أجل موافقة جلوس الإمام، وذلك للمواطأة وليس على نظم الصلاة، وليس على نظم الصلاة. طيب، إن حصل شفعا أدركت ركعتين فأنت أصلا كنت جالسا في الثانية، والانتقال من الثانية إلى القيام بعدها في هذه الحالة أيضا له تكبير، إذن انتقل بتكبير. طب إن لم تدرك شيئا فانتقل بتكبير بعد سلام الإمام. لماذا؟ قال لأنه كمفتتح الصلاة، هي أول صلاتك، وأول صلاتك فيها تكبير. هذا الفقه، هذا يعني لا يلحظه إلا أئمة النظر. ما عندي دليل يقول لي إذا أنت يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا أدركت مع الإمام ركعة وجلست معه ثم قام المسبوق فعليه أن ينتقل بلا تكبير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عهدة أقواله إلى أئمة الاجتهاد، وهم أعلم الناس بها، ولم يأتمن عليها العوام، إنما أتمن عليها العلماء ليبينوا للعوام. لذلك كان من الخطر على المسلمين اليوم إلغاء رتبة الاجتهاد والتقليد وتحول الناس إلى الرأي العام. رأي عام، الغلبة للأقوى إعلاما وليس للأقوى نظرا. ولذلك انظر إلى هذه اللفتة، كما كان يقول البهلول بن راشد وهو أحد تلاميذ مالك: ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك. كيف ينتزع الأحكام؟ كيف يستنبط؟ وهو البهلول بن راشد من كبار تلاميذ الإمام مالك، البهلول السيد يعني في الناس، لكن الآن ممكن تستخدم بطريقة أخرى. إذن قال لك هذا استنباط، أن هذا على خلاف نظم الصلاة، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يوجد جلوس في الأولى حتى ينتقل بتكبير، لا يوجد جلوس في الثالثة حتى ينتقل بتكبير. إذن إذا قمت بعد أن أدركت ثلاثا مع الإمام، أو بعد أن أدركت أولى مع الإمام، فعندئذ لا تنتقل بالتكبير إلى القيام. أما إذا كنت قد أدركت معه ركعتين فعندئذ انتقل بتكبير، لأن هذا هو الأوفق بنظم الصلاة، فجلوسك كان في محله وراء الإمام. وإذا قمت ولم تدرك شيئا فأنت مبتدئ الصلاة، وابتداء الصلاة فيها التكبير. صلوا كما رأيتموني أصلي، من الذي يأتي بمثل هذا؟ رحمهم الله تعالى، فقد حرس الله بهم الملة، وحرس بهم الشريعة، وأتمنهم على الدين، والله أتمنهم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أنا أتمنت أهل الذكر اللي هم الأئمة المجتهدين الذين يعلمون ويستنبطون، ثم بعد ذلك يأتي مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، رتب. لكن انظر إلى أبهة الاجتهاد والنظر في أدلة كتاب الله وسنة رسوله، انظر إلى أبهة العلم عند أئمة الدين، عندما تطلع كيف أن مذهب أحمد مليء بهذه العلوم وأصناف هذه العلوم.

وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رضي الله عن الجميع، كيف أنهم أقاموا حضارة على فقه الإسلام وفقه الشريعة.

الآن أنت ستسهو بعد استقلالك عن الإمام، يعني سلم الإمام وستصلي ركعتين. انتبه إلى أن صلاة الركعتين التي ليست وراء الإمام لا يحملها الإمام عنك، تحملها أنت عن نفسك، وهذا هو فضل، هذا هو فضل الإمامة. يعني أنت عندما تكبر تكبيرة صحيحة، طبعا الإمام لا يحمل السهو عنك في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، يعني وأنت في نية الفريضة ما يحملها عنك الإمام، الإمام يعني يحمل عنك السنن، يحمل عنك السهو، أما إذا تركت ركنا فلا يجبره عنك الإمام، لكن السهو الذي تسهو والله يحمله عنك الإمام عن السنن وما إلى ذلك. طب يا أخي الكريم، يعني أنت بتصلي وراء الإمام تركت التكبيرات، تكبيرات الانتقال وأنت وراء الإمام حملها عنك، طب ماذا تريد أحسن من هذا؟ أن الإمام يحمل عنك، هذا الإمام حمل عنك، كان شفيعا لك في صلاتك، أين أنت من تقدير هذا المنصب الرفيع، منصب الإمامة في الصلاة؟ وكما قلت نحن في السياسة كما نحن في الصلاة، فإن كنا متفقين فنحن متفقون في السياسة، فإن اضطربنا في الصلاة اضطربنا في السياسة، هكذا قال الصحابة رضيه رسول الله لأمر ديننا عن أبي بكر، أفلا نرضاه لأمر دنيانا. إذن عندما تصلي وحدك فهذا يعني أنك تضمن نفسك ولا يحمل عنك الإمام في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. هذا سبق وأن ذكرناه في دروس سابقة، وهو أن الإمام إذا سجد للسهو من صلاة الإمام وكان المسبوق أدرك ركعة وسجد الإمام قبل السلام، فإن المأموم يسجد مع الإمام القبلي، أي السجود للسهو وهو السجود القبلي، لأنه أدرك ركعة وانعقدت، أدرك ركعة وانعقدت، وبالتالي ارتبطت صلاته بصلاة الإمام. طيب أما السجود البعدي فلا يقتدي به الإمام المأموم البتة، لأنه يكون الإمام خارج صلاة. إذن يسجد قبلي يا الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، فإذا سجد الإمام بعديه وإن كان المسبوق لم يكن معه في ذلك السهو فإن المسبوق يسجد البعدي. الإمام يعني يحمل عنك، ولكن أيضا إذا هو سجد وأنت لم تسجد، لأن السجود بعدي فاسجده بعد أن يسجد الإمام. قال: أدرك ذاك السهو أو لا، يعني نفترض أنت التحقت به بالثانية وهو سهى في الأولى، عليك أسجد معه، أسجد معه لارتباط صلاتك بصلاته. طب قال: من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني إذا أنت أتيت الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة ولم تدرك أي ركعة فسجد قبل السلام وسجدت معه، بطلت صلاتك. لماذا؟ أنت لم تنعقد صلاتك معه أصلا، وهذه زيادة متعمدة، إذن أنت لم تدرك ركوعا حتى تدرك الجماعة وحتى تقتدي به، إذن ركوعك زيادة متعمدة في الصلاة وهذا باطل. إذن إذا سجد الإمام القبلية والمسبوق لم يدرك ركعة معه، وعندئذ المسبوق ينتظر حتى إذا سجد الإمام، ينتظر مكانه ثم سلم الإمام بعد ذلك، يقوم المسبوق الذي لم يدرك ركعة لأول صلاته ولا يسجد مع الإمام سجدتي السهو لأنه لم يدرك الصلاة. ممكن في قضية بالنسبة للمسبوق نوضحها، مثل دخلت أنا المسجد والركعة الأولى بدأت أقرأ بالفاتحة.

الفاتحة ركع الإمام، أنا أتكلم على مذهب مالك، ركع الإمام، وعندئذ الإمام بعدما ركع أنا تأخرت، فرفع الإمام من الركوع، أنا لم تنعقد لي الجماعة حتى الآن، لم تنعقد الجماعة الآن، الإمام أكمل، أنا أتابعه فورا، ما أرجع لموضوع أني أنا بدي أقضي الصلاة لأني لم تنعقد لي، لم تنعقد لي. متى تنعقد؟ إذا أدركت معه الركوع، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبالتالي أتابع معه على طول، يعني ما بركع خلاص أتابع معه في سجوده، أنا هذه الركعة لم تنعقد. طب نفترض أنني أدركت معه الركعة الركوع الأول وانعقدت الجماعة، عندئذ زوحمت في الركعة التالية الثانية، يعني زحمة سيارة مرت، كنا نصلي في الطريق، زحمني الناس، ما قدرت أدرك مع الإمام، الإمام ركع ورفع، ركع ورفع، لأنني انعقدت لي صلاتي في الركعة الأولى آتي بالركوع ثم ألحق به ساجدا، والركعة محسوبة. إذن لما انعقدت الجماعة بركوع الركعة الأولى، عندئذ أنا أركع ثم ألحق. لكن في الحالة الأولى رفع الإمام ولم تكن قد انعقدت الركعة، ألحقه ساجدا ولا آتي بالركوع، لأن ركوعي ليس في محله، لأنه لم تنعقد ومتابعتي لم تنعقد وركوعي لم ينعقد حتى أتدارك صلاة الجماعة. وبالتالي هذا فرق، أن من زوحم في الصلاة وقد انعقدت له الركعة فإنه يتدارك مع الإمام ويلحق، ويلحق. فإذا بقيت المزاحمة حتى رفع الإمام من الركوع، إذا بقيت المزاحمة ورفع الإمام مع الركوع، عندئذ نقول إنه قد ألغى الركعة، لكن تبقى مستمر في اللحاق والمتابعة. يعني الإمام ركع، سجد السجدة الأولى، جلس بين السجدتين، جلس للتشهد، انعقدت لي أنا الركعة السابقة لأنني أدركت معه الركوع وركعت معه، الآن أنا انتبهت وإذا بالإمام جالس، ماذا أفعل؟ آتي بالركوع ثم ألحق أسجد، ثم أجلس، ثم أسجد، ثم أجلس معه، ثم قام وأتابع، أظل متابع ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة التالية، فإذا رفع رأسه انقطعت المتابعة في هذه الركعة. لكن نلاحظ أنه كيف طبق الإمام مالك موضوع أنه من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، فمتصور كلامنا في أنه ما أدرك ركعة وراء الإمام فقام لصلاته قضى صلاته، لكن هذه الجزئية أنك أنت تدخل إلى الركعة الأولى فتتأخر لمزاحمة أو لأي سبب ويرفع الإمام تلحق به على الحالة التي هو عليها، كما لو أنك دخلت الآن الحق به على الحالة، لا تأتي بالركوع ثم تلحق لأنه أصلا صلاتك لم تنعقد صلاة الجماعة. لكن لو انعقدت والركعة التالية زحمت عن الركوع والسجود والجلوس، هاتها وتدارك معه ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة التالية. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لابد أن يدرك ركعة معه حتى تنعقد الصلاة. ولذلك حقيقة أعظم كتاب في فقه الأمة هو كتاب الصلاة، ونحن الآن أتينا على خاتمته وأتينا على نهايته. أعظم كتاب في كتب الفقه هو الصلاة، أطول كتاب في كتب الفقه هو الصلاة، وكأن الله تعالى يقول إن هذه الأمة أمة مصلية لربها، فلتتق الله بعد ذلك فيما بقي من المعاملات. المعاملات يعني الإنسان وعلاقته مع غيره، ففي المعاملات كالشركات والأموال

الزوجية معاملة مع الغير، إذن هذه معاملات. حجاب المرأة معاملة مع الغير لأنه مع الرجل الأجنبي، حجاب المرأة معاملة مع الغير، وبالتالي هو مع الأجنبي وليس مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو حكم شرعي، لكن هو حكم شرعي، لكنه علاقة مع الغير، مع ليس كالعبادات، ليس من موضوع العبادات، لكنه معاملة مع الغير وينعقد بغير نية، إذن هو ليس من العبادات ويصح من غير نية، لكنه واجب شرعا وليس كما يظن بعضهم أنه من العادات والتقاليد، لا لا، هو واجب بدليل شرعي تفصيلي، ليس كغطاء رأس الرجل مثلا، ممكن غطاء رأس الرجل ليس ثابتا بأمر شرعي تفصيلي كما هو الأمر بالحجاب للمرأة. فمن هنا نقول أن هذا الانتباه إلى مثل هذه الجزئيات في الفقه وطرق استنباط الأئمة وطرق التلقي لهذا الدين، أن هذا الدين كان يؤخذ بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، ما معنى ذلك؟ اقتدوا بالرؤية. من الذي رآه؟ الصحابة. طيب كيف صلوا؟ صلوا كصلاته. كيف رآهم التابعون؟ صلوا كصلاة الصحابة، وهكذا. فيجد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الصحابة متكاثرين، لأن الخلافة انتقلت إلى العراق مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وتكاثر معه كبار الصحابة في الكوفة، فكان يسمى مذهب الكوفيين، فكان يسمى مذهب الكوفيين، وبالتالي ورد عنهم أنهم كانوا يخرجون كما يروي أبو إسحاق السبيعي، كانوا يخرجون صدقة الفطر بالدراهم، فعل الصحابة في العراق. فعل من الذي حرس هذا الفعل ودونه ووثقه؟ أبو حنيفة، السادة الحنفية المعروفون بأنهم أهل الكوفة. إذن رصدوا مذهب الصحابة في العراق، مالك رصده في المدينة، رصده الشافعي في مكة والمدينة والعراق رضي الله تعالى عنه، ثم أثمر هذا البناء بناء عظيما من مذهب الإمام الشافعي، واقتدى به تلميذه أحمد ابن حنبل رضي الله عن الجميع. لذلك تجد أنه يعني المذاهب تأخذ بعضها من بعض، وليس كما يعتقد بعضهم أنها مذاهب عقدية متباينة، لا، هي الجماعة. وكانوا يقولون إن أهل السنة هم أتباع المذاهب الأربعة، لا يعرفون غيرهم، لا، أتباع ليسوا محبين، لا، أتباع ليس نحبهم ولكن الحق أحب إلينا منهم، لا، أنتم عوام، أنتم عوام، لستم أهلا للنظر أصلا. انظر كيف بينا كيف أن الأئمة استنبطوا من الأدلة، وكما يقول البهلول بن راشد وقد ذكرناه، ما رأيت أحدا أنزع بآية من كتاب الله من ملك. لذلك عندما يدرج الطالب في كتب البناء العلمي، الكتاب كتب البناء المذهبي، عمليا هو يطلع على مذاهب أخرى، ليس جامدا متحجرا كما يدعى، لا، هذا إن بدا لكم غريبا هذه هي غربة الدين، أن من يتبنى مذهبا ويدرس هذا المذهب الذي كانت عليه الأمة سلفا وخلفا، من هم قادة العلم في ضد الحروب التي خاضتها الأمة، ضد المغول وضد الفرنجة وغيرهم. الجدير بالذكر أن اصطلاح المسلمين هو حرب الفرنجة، واصطلاح الغرب هو الحروب الصليبية، يعني احنا اصطلاحنا حروب الفرنجة، اصطلاحنا الفتح وليس التحرير، لأن الفتح فيه مدخل للدين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. الفتح مقترن بالإيمان والدار الآخرة والجنة، ليست الأرض هي المقدس في الفتح، المقدس هو الدين والدين هو الذي يسترد الأرض. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أهو الفتح الذي يريده الله دخول الناس في الدين أفواج؟ لذلك الأرض تابعة، الأرض خادمة في الفتح الإسلامي، لكنها يعني قد تصبح هي المقدس الأول في الفكر الدنيوي البشري. لذلك علينا أن نميز، وهذه تلحظ من خلال القراءة الواسعة ومن خلال إتقان العلماء للمفاهيم الدينية، التمييز بين الاتباع والتعصب.

نحن أتباع مذهب، مذهب متبع، إمام مقلد ليس إماما محبوبا، ومذهب متبع. وكون هذا العصر لم يفقه لغة العلماء فقال إنهم يعني مع الأسف الشديد على هذا الزعم، وينبغي أن يقدموا للناس نماذج، وبالتالي أن نبتعد عن أسلوب الحملات الإعلامية وأسلوب حرق الشخصيات. لا، انظر اقرأ كتب القوم، ها هم قد دونوا وذكروا لك لماذا تكره الجماعة الثانية في المسجد، وبالتالي ينبغي أنك أنت تسأل يعني طب الأربعة محاريب في مكة من وين جاءت؟ شرحنا لك ذلك، وأن القضية لم تكن عبارة عن طوائف أديان، لا، كانت علوما، بل إنهم لأنهم يعلمون قالوا إننا سنفعل ذلك لكن أخطأوا. لكن هل هي كخطيئة تفكيك الشريعة وتفكيك المذاهب التي هي فيها المحجة البيضاء؟ ثم بعد ذلك أقول هذا سينظر، ننتظر ماذا سينظر. لذلك حقيقة هذا فرض العين، ونحن هذه الثقافة المقابلة للثقافة المعاصرة، أن أبناءنا يقرؤون صلاتهم، يقرؤون زكاتهم، يقرؤون صيامهم وحجهم، أما الألبسة ما هم يرونها في المجالس، نوع الطعام، الأكلات الشعبية يأكلونها. يعني هل نترك الفروض العينية ولا تصبح الفروض العينية هي المطلوبة من جميع المجتمع، ويصبح المطلوب العيني إنه شكل لباس معين، أن تتمسك برموز معينة، أن تتمسك بشخصيات معينة، وتترك هذا؟ هذه فروض عينية. لذلك القاعدة الجامعة للمجتمع الإسلامي هي قاعدة الشهادتين، وقاعدة الفقه هي التي ستجمع كلمة المجتمع. حينها سيكون هناك أنك أنت ترى تراثا شعبيا له تقدير في باب العرف من الناحية الشرعية، له تقدير في باب العرف من الناحية الشرعية، وليس منبوذا، والتاريخ لن يكون منبوذا، بل على العكس نحن سنكون ملتزمين في أعرافنا وتاريخنا، لن نتجاهله. لكن المشكلة عندما يقصى الفرض العيني. هنا أتينا على خاتمة كتاب الصلاة، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتناول كتاب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وهو غاية الاطمئنان إلى عدلك وقضائك ولطفك في كل ما أردت بنا وقدرت لنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اللهم إني توكلت عليك في كل أمر عزمت عليه وسعيت إليه وجاهدت له، فإن كان خيرا لي ولديني ومعاشي فيسره لي وبارك لي فيه. اللهم إني توكلت عليك توكل المؤمن المطمئن لربه الواثق في قدرته، وفوضت أمري إليك في كل ما أملك وما لا أملك، فالأمر كله بين يديك، وليس لي ولا لسائر العباد سلطان عليه، وإنما هي أسباب وأبواب ووسائل. إن شئت يسرتها وفتحتها فأعطيت، ولا مانع لما أعطيت، وإن شئت حجبتها ومنعتها ولا معطي لما منعت، وفي كل أمر لك الحمد والثناء الحسن الجميل. إلهي توكلت عليك توكل العامل بما يرضيك، الآخذ بخير الأسباب، فاجعلني من المتوكلين لا من المتواكلين، واجعلني ممن وصفتهم بقولك الحق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

الرحمن من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزاك الخير على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
2: الله يا أخي الكريم، أنا ملاحظة حبيت أن أقولها من خلالكم خلال برنامجكم الطيب هذا لوزارة الأوقاف.
0: تفضل.
2: الموضوع يعني الناس فتنت بلاعب الكرة القدم ميسي، يعني لدرجة أنه أطفالنا الصغار وللأسف صاروا يعرفوا ميسي وما يعرفوا أبو بكر وسيرة عمر وعثمان وعلي والصحابة. فأنا ندائي من خلالك ولوزارة الأوقاف أنه لو تم تخصيص خطب جمعة لتعريف الناس بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله خير أخي الكريم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ، أنا عندي سؤالين صغار.
0: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، أنا بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة، بخاف إني ما أكونش أخير من الليل، هاي وعدي.
0: نعم.
3: لكن شو السؤال؟ السؤال، أنا لما بقرأ مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر السورة كلا تطح ويجد وقتا.
0: نعم.
3: أنا هنا بخلي آية من خوف إني ما يعني بعرفش، يعني مش فكر السجدي.
0: نعم.
3: لا يا مرحوم، بدي أسأل هل إنه أنا لما بأخر الآية الصلاة صحيحة أو مش صحيحة؟ هاي وحدة.
0: نعم.
3: الثاني، مفهوم السؤال؟
0: نعم مفهوم.

0: والسؤال
1: نعم واضح. سؤال ثاني.
0: السؤال الثاني، انا بقيم الليل شيء مثلا نقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان بنص الايه بسجد، بجيب النص الثاني في الركعه الثانيه، هل هذا الصلاه صحيحه ام لا؟ وجزاك الله خيرا ورحم الله والديك وجعل من جاب ومن جابك بالجنه.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: معلش أنا بدي والله استفسار بسيط إذا سمحت.
1: تفضل.
2: بالنسبة لقراءة سورة التوبة، هلا بدي أبلش من نصها يعني أكمل قراءة.
1: نعم.
2: برضو ما بصير أبسمل.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: سمحت توجيهي إذا سمحت.
1: تفضل.
2: والله أنا يعني زوجتي الله يرضى عليها قامت في أمي الله يرحمها على أكمل وجه يعني.
1: جزاها الله خير.
2: هسه أمها تعبانة.
1: نعم.
2: وبتروح كثير عند بيت أهلها ومش قادر أحكي لها لا لأنها ما قصرت مع أمي يعني.
1: نعم.
2: فمش عارف أحكي لها ولا ما أحكي لها، شو مش عارف أعمل الله تعمل إيش.
1: يعني ذهابها يؤثر على واجباتها الزوجية؟
2: والله مش كثير بس، ولكن يعني صرت افتقدها يعني، بروح شغلي برجع بلاقيها
1: طيب
2: بروح عندها.
1: تسمع
2: فمش عارف
1: توجيه، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يبارك فيكم يا رب.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا شيخ محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالين الدكتور زايد الحلقة الماضية ما جاوبوني عليه، بتمنى تجاوبيه عليه أنت.
1: أبشر، تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول بالنسبة لغسيل المرأة الميتة يعني متوفاة يعني كيفيته، والسؤال الآخر
1: عفوا، السؤال الأول
3: كيفية غسل المرأة الميتة يعني غسل الميتة. السؤال الآخر يعني زيارة القبور أدابها للنساء ولا بشكل عام يعني.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله وتسمع الإجابة من الدكتور. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيد
1: دكتور. يعني نريد توجيه من فضيلتكم، يعني وزارة الأوقاف جزاها الله خير مشكورة تقوم يعني عندها برامج هادفة موزعة سواء في يوم الجمعة أو في الدروس أو في يعني نشاطات متنوعة تعالج جميع القضايا. والنقطة الأساسية هنا دكتور، يعني فضيلة الدكتور، واجب الأهل أيضا موضوع التربية والتنشئة. الأسرة هي اللبنة الأولى واللبنة الرئيسة. موضوع يعني تربية الأبناء وتنشئة الأبناء على حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونتحدث وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية نعم، الواجب واجب تكاملي من الجميع، ليست جهة الأوقاف وحدها. خطبة الأوقاف ممكن تكون قضية صحابي وموقف صحابي تيجي من ضمن خطبة من ضمن موضوع، وترى على فكرة كثير من الخطباء يدخل هذه الخطاب واقع موجود، لكن قضية تنشئة الجيل وغرس المفاهيم والقدوة الحسنة سواء من الصحاب من الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة جزء كبير يتحمل رب الأسرة الأم والأب والإخوة في البيت، وهذه رسالة نحن نرسلها ونذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها المستمعين. إحنا في بيوتنا محتاجين إنه يكون لنا دروس بمعنى آخر قعدات نستذكر فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
4: ما أجمل إنه بيت يكون فيه كتاب لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رب الأسرة كل يوم بيجيب موضوع بسيط ما يثقل على أولاده عشان ما يصير كأنه مثقل عليهم، لكن يستغل ويتحين النصيحة ويتحين إرسال الرسالة، سواء كانت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك كتب كثيرة وهي رسالة لنا جميعا. كويس، رسالتك وصلت وملاحظتك إن شاء الله يعني بسمعها يعني حتى المسؤولين عن الخطبة في وزارة الأوقاف.

0: لكن مثل ما قلنا هذا واجب علينا جميعا إن شاء الله تعالى.
1: وتربويا يعني فضيلة الدكتور جميل يعني أنه يكون مثلا الآن منشغلون الأبناء والأطفال بالهواتف والتابات والشاشات، جميل يعني تخصيص لو ساعة أو نصف ساعة يوميا أفراد الأسرة يجتمعون على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: وأضيف إلى هذا الكلام ما تفضلتم به نقطة مهمة، نحن الآن هذا جيل الأطفال الصغار يواكب التطور، وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الإلكترونية، والآن في هناك جهات انتبهت سواء فردية أو مجتمعية أو كذا، انتبهت إلى أنه إحنا لازم نواكب سيرة الرسول، نحولها إلى برامج إلكترونية. ممكن أطفالنا تصبح في عندنا ألعاب وفي عندنا أشياء كثيرة، والطفل بطل يستغني عن جهازه، وبعد شوية ممكن التعليم كله يصير بدل المناهج. يعني أنا أتصور مستقبلا بطل الطفل يحمل كتب ويصير يحمل تابلت ويكتفي فيه، وبالتالي طفلنا لازم يستفيد وأنه يتوجه إلى كثير من الألعاب والبرامج اللي ممكن تربطه بقدوة الحسنة برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالقادة العظام إن شاء الله تعالى. فحتى في بيوتنا ممكن ابننا نغرس فيه، تعال أنا في لعبة، أنا أختار له لعبة، أنا أختار له برنامج يشاهده على التلفزيون، أشجعه عليه ووصل من خلال الرسائل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يعني السؤال من قسمين، بداية حكم سجود التلاوة دكتور، هو تحدث عن سورة العلق، يقرأ سورة العلق، الآن في الآية يعني الأخيرة فيها نعم سجود التلاوة،
0: نعم.
1: فحكم سجود التلاوة وكيفية السجود في هذه الحالة، وأيضا في يعني جزئية أخرى قال يقوم بتقسيم السورة إلى جزئين.
0: المسألة الأولى، نحن سجود التلاوة سنة وليس واجب،
1: نعم،
0: ولذلك لو ترك السجود لا شيء عليه. وكيفية السجود تكون السجود مجرد ما أنهى الآية اللي فيها سجدة التلاوة يهوي إلى السجود مباشرة، سبحان ربي الأعلى، يسبح تسبيحات السجود، ثم يرتفع ليكمل صلاته.
1: نعم.
0: والفقهاء بيّنوا أنه ما يجعلها الواحد في آخر آية، وخاصة أنه إحنا لما نكون في صلوات الجماعة يعني سيصبح هناك يعني نوع من
1: إرباك
0: وخربطة للمصلين، ولذلك الفقهاء قالوا لا تجعلها آخر شيء، ولذلك حاول أن تتجنب، ومثل ما تفضل هو
1: نعم
0: ممكن أنا أتجنب قراءة الآية اللي فيها السجدة وأكتفي بما قرأته من قبلها بأيتين أو ثلاثة، وبالتالي ما يصير إنه يعني أسجد سجود السهو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية إنه أنا أقسم الصورة إلى نصفين، وهي مسألة يعني الآن انتهينا من مسألة سجود السهو، سجود التلاوة، نحن نتكلم عن هل يجوز إني أنا أقسم الصورة إلى قسمين؟ جائز، ما في مانع، لأننا مأمورين بأن نقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الفقهاء يقولوا من قرأ صورة كاملة كان أجره أعظم. لكن والله أنا ما بدي أثقل على الناس، أو أنا وجدت أنه في عندي حاجة أني أستعجل فقسمت الصورة إلى قسمين وقرأت فيها ما تيسر بعد الفاتحة ما تيسر منها كجزء أول. في ناس بيقسم سورة الأعلى، في ناس بيقسم سورة الغاشية، لا مانع إن شاء الله، مع الإشارة إلى أن من يقرأ ويختار سورة كاملة ولو أقصر أجره أفضل وأعظم عند الله.
1: الحكم العام لكن احنا اللي تحدثنا فيه بداية السؤال حكم سجود التلاوة سنة.
0: نعم سلام. نعم.
1: جزاكم الله خير. أيضا الأخ المستفتي قراءة يتحدث عن قراءة سورة التوبة. الآن كل سورة تبدأ يعني
0: بسم الله
1: الرحمن الرحيم، البسملة. سورة التوبة لماذا لا تبدأ بالبسملة؟ وهو في سؤاله يتحدث أنه إذا بدأ بالقراءة من منتصف السورة.
0: سورة براءة، العلماء المفسرون أشاروا إلى أنها جاءت فيها براءة من المشركين، وهذا موضع تتبرأ فيه من المشرك بسم الله الرحمن الرحيم، كما أشار المفسرون أنها تحمل الرحمة، وبالتالي هذا موضع فيه تقريع وفيه براءة لهؤلاء، فجاءت السورة بدون البسملة، ولذلك لا نقرأ فيها البسملة. لكن من

0: من كان قد مر على سورة، من يقرأ ورده وتوقف بعد أن مر ولم يقرأ البسملة في بداية السورة وتوقف في نصف سورة البراءة وجاء ليبدأ في اليوم التالي، لا مانع شرعا أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه مناسبة الآيات اللي فيها تقريع وفيها فيها
1: نعم.
0: يعني مناسبة أنه ما يكون فيها بسملة، هي بس في بداية، بس فقط في بداية السورة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الحياة الزوجية يعني مبنية على المودة والرحمة والاتفاق، وما في يعني يجوز أو لا يجوز. يعني في سؤال الأخ الكريم، ذهاب المرأة أو الزوجة لخدمة والدتها.
0: بداية الله يجزيها الخير، ما قصرت مع أمك، ولما كانت أمك تعبانة، الآن أمها صارت تعبانة، من باب الإكرام ومن باب حفظ المودة والجميل وحسن ما يسمى بحسن الأداء،
1: نعم.
0: ترى يفضل
1: وهل
0: انك
1: جزاء
0: انت
1: الإحسان
0: انك
1: إلا الإحسان؟
0: نعم يفضل انك تتعاون مع زوجتك وتحتسب امرك الى الله سبحانه وتعالى، وكله راح يكون اجر وثواب في ميزان حسناتك بمشيئه الله تعالى. يمكن انا اقول كفتوى، لو وصلت الى مرحله انها قصرت في واجباتك، من حقك تقول تعالي انت قصرت في كذا وكذا وكذا، وانت تفضلت وسالت هل قصرت هل كذا، قال لك والله ما قصرت، لكن انا بفتقدها، صرت اشعر انه وجودها في البيت اقل. يا سيدي هذا امتحان، وهاي فيها أجر ثواب، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحسن إليك وإلها. وكثير من الناس اللي أحسنوا لأبائهم وأمهاتهم وهم مرضى بعد أن توفاهم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عوض عليهم بالخير، فأبشر بالخير طالما إنك أنت بتعينها. ورحم الله زوجا أعان زوجته على بر أمها وأبيها، ورحم الله امرأة أعانت زوجها على بر أبيه وأمه.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن كيفية غسل المتوفى إذا كانت أنثى أو امرأة.
0: الغسل هو الغسل للمرأة وللرجل، شرطه الأساسي تعميم الماء، فيعني مجرد ما إنه الإنسان غسل الميت وعمم كل جسمه بالماء حصل هذا الغسل. الآن في قضايا آداب وكيف أبدأ وسنن، هذه مطولات موجودة، ممكن واحد يرجع لها في كتاب من مثل كتب الغسل ويقف معها ويشوف إنه مثلا في البداية كيف يجرد الميت، كيف تستر عورته، لا يدخل إلا ما يعين على التغسيل، لأنه بعض الناس بيقول لك بدنا نشهد التغسيل. وأنا قبل يومين سألتني واحدة على التليفون، قالت والله إحنا حابين نروح نشهد تغسيل ميتة ونفوت يعني وكذا
1: في آداب. نعم.
0: نقول لا يدخل على الميت إلا من ما يكتفى بأنه يساعد في التغسيل، يعني واحد اثنين ثلاثة إذا كان الإنسان يعني الميت يحتاج إلى إعانة، لكن أن يصبح للمشاهدة والفرجة لا. ثم كل الأحكام موجودة في الكتب، فأنصح بالرجوع إليها، لكن الشرط الأساسي
1: تعميم الجسد بالماء،
0: تعميم الماء، إزالة الـ يعني إذا في أمور يجب أن تزال، وبعد ذلك تعميم الماء، ويكون الأمر قد حصل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أيضا المستفتية تسأل عن آداب زيارة القبور.
0: زيارة القبور بداية كان النهي عن زيارة القبور، ثم جاء السماح من النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث أنه لعن زوارات القبور اللواتي يكثرن ويرافق زيارتهن مخالفات، قد يكون فيها لطم، قد يكون فيها نحيب وغيرها من المخالفات. على كل الأحوال الزيارات العادية الأصل في الإنسان أنه يزور ويتعظ ويبتعد عن كل ما يمكن أن يكون فيه مخالفة أو منهي عنه شرعا، لكن لو الإنسان زار وقف سلم على المقبرة، على من في القبور، وأهدى ثواب قراء الفاتحة، يعني قراء الفاتحة، قراء شيء من القرآن أهدى ثوابه للأموات، هذه أهم ما فيها. المهم أنه يبتعد عما يمكن أن يكون مخالفة أو نهي، نعرف ممنوع النحيب، ممنوع اللطم عند خاصة عند النساء، ممنوع الجلوس على القبور، ممنوع الدعس عليها أو يعني الوقوف فوقها، مثل هذه هي أهم الأمور
1: جزاكم الله
0: التي
1: خير.
0: تكون في زيارة القبور.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة وعلى، والسلام عليكم
2: ورحمة الله.
1: حياكم.

0: حكم الله.
1: في مجال أسأل فضيلته سؤال لو سمحت،
0: تفضل تفضل سؤالك.
1: بخصوص الاكتفاء بعدد معين من الأبناء نتيجة الظروف المعيشية، هل هذا حرام ولا حلال؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: بداية سيدي الله يجزيك الخير على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يسلمك.
2: صراحة أنا وزملائي كل يوم خميس ننتظر ترويحة من الدوام حتى نسمع هذا البرنامج.
0: حياك الله، والله يفتح عليك.
2: عندي ثلاث أسئلة سريعة إذا تكرمت سيدنا.
0: تفضل. السؤال الأول،
2: أول سؤال سيدي، جتني هدية عبارة عن حذاء أجلكم الله تعالى، ومكتوب عليه باللغة الإنجليزية كلمة هارون أو لفظ هارون، واسم هارون زي ما كنا بنعرف يعني اسم من أسماء الأنبياء وذكر في القرآن الكريم، وصراحة وقع في قلبي شيء من الشك وطفت أو توقفت عن ارتداء الحذاء من وقتها لحتى يعني أشوف الفتوى الشرعية بالموضوع.
0: نعم. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، في عندي بالبيت أو أنا أسكن منطقة تكثر فيها طيور خاصة طيور الحمام،
0: نعم.
2: صراحة يعني فضلات الحمام وقاذوراته تؤذينا بشكل كبير، فهل جاز التخلص من الحمام سواء بتسميمه أو باصطياده؟
0: نعم.
2: السؤال الثالث والأخير على عجالة، أتانا مولود جديد في العائلة والحمد لله رب العالمين، ومع التطور التكنولوجي الحاصل في أجهزة معينة تلجأ لها الوالدة لسحب الحليب ورضاع الطفل غير يعني الرضاعة الطبيعية،
0: نعم.
2: هل إذا كان بقام طفل آخر بشرب هذا الحليب يعتبر أخوه في الرضاعة أو تعتبر والدته في الرضاعة أو
0: نعم.
2: لا؟ وشكرا جزيلا لكم.
0: طيب، بالنسبة هاي الطيور مملوكة لأشخاص؟
2: لا، طيور برية سيدنا، حمام بري.
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أشكرك أشكرك شيخ.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أحب إني أسلم على سماحة المفتي جزاه الله خير،
0: الله يسلمك، بارك الله
3: وبحب
0: فيكم.
3: الله يعافيك، وبحب إني أسأل سؤال الأول. والله
0: تفضل.
3: في أنا علي دين على ناس، تعرف هذول الناس ماتوا أو انتقلوا من مكان إلى آخر،
0: نعم.
3: بدي أسأل كيف سداد هذا الدين مثلا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، زي ما تقول أنا حرمت مثلا إني
0: أنت داينت ناس ولا استدنت؟ دائن أم مدين؟
3: دين إني أخذت من
0: آه.
3: يعني تجار دين، يعني دينت دين.
0: طيب، ما تعرف الآن مكانهم؟
3: والله في بعضهم انتقلوا وبعضهم ماتوا أو كذا، فبدي أعرف كيف يعني إني أسد هذا الدين مثلا إلهم. في ناس بيقولوا يعني
0: صعب
3: بتأدي
0: الوصول إليهم، أصحاب الدين صعب إنك تصل إليهم.
3: والله صعب إني أصل إليهم أو كذا،
0: أنت
3: يعني
0: قصرت بالسداد؟ طيب، أنت قصرت، كان في مثلا موعد للسداد وأنت تأخرت.
3: والله أنا فيني للسداد يعني بدي أسدهم يعني زي هيك،
0: طيب،
3: لأن أنا حاطهم بورقة وإشي وكاتبهم يعني على الورقة وهذا، بس بدي أسدهم يعني إني أبري بنتي،
0: طيب،
3: أبري
0: السؤال،
3: بنتي من هذا. السؤال الثاني، زي ما تقول اني رحت عند تاجر او كذا، تعرف انا هذا الدين يعني زي ما بيقولوا ثقيل ثقيل جدا على الانسان، بدي اخلص من هذا الدين، قلت خلص والله بالحرام اني ما اخذ هذا الشيء من التاجر، ورجعت قلت نسيت اني هذا واني اخذت هذا الشيء من التاجر، يعني قلت بالحرام زي هيك.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزيك خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورنا الفاضل.
0: حياكم الله.
4: الآن كما نعلم بشرع الإسلام والمسلمين الذي تنزل من عند رب العالمين بهدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الإحسان من أحسن إليه وجب أن ترد الإحسان بالإحسان، فما الشرع وما الحكم لمن رد الإحسان بالإساءة؟ فما حكمه عند رب العالمين حين لقائه؟ لأن
0: تسمع،
4: هؤلاء الذين يردون الإحسان بالإساءة لهم عاقبة عند الله،
0: تسمع
4: فما
0: الإجابة
4: هذه
0: إن شاء الله
4: العاقبة؟
0: من فضيلة الدكتور. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله، حياكم الله.
0: حكم تحديد النسل دكتور؟
5: يعني بداية مسألة الاكتفاء تحتمل التحديد وتحتمل

0: التنظيم.
1: نعم.
0: مسألة التنظيم مباحة، ومسألة التحديد باتخاذ إجراء يقطع النسل من العمليات التي تمنع أو تقطع، مثل ما بيقولوا ربط أنابيب أو بالنسبة للمرأة أو الرجل كانوا زمان يأخذوا عملية الإخصاء، هذا ممنوع وحرام. أما والله أنا بدي أنظم وبدي أباعد بين الأحمال، وبدي أنا وزوجتي نتفق إنه أوضاعنا الآن نمر بضائقة ونحتاج إلى إنه ما يكون في حمل في الفترة هاي، بدل هالسنة لا بديش هالسنة وبديش هالسنة اللي بعديها، وجينا على السنة الثالثة وقلنا بدناش السنة الثالثة، كله مباح لأنني لم أتخذ إجراء يمنع ويحدد الحمل تحديدا قاطعا. فلذلك نأخذ إجراءات التنظيم،
1: نعم،
0: وما عندنا إشكالية، ونمهل أنفسنا ونراجع ظروفنا، والله السنة هاي ما زبطت ولا بعديها زبطت ما عندي مشكلة، لكن والله أنا من البداية عندي ولدين ونروح نسوي عملية تحديد ومنع مطلق للحمل، هذا الممنوع ومحرم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. جلكم الله، يعني حذاء مكتوب عليه اسم هارون،
0: هذه مسألة ننتبه لها، الرسول صلى الله يعني
1: عليه وسلم
0: الأسماء المعظمة والألفاظ المعظمة لازم تكون محددة إنها معظمة. الفقهاء أشاروا إلى أن هناك أسماء مشتركة، أسماء مشتركة. طيب أنا اسم هارون، هل هو فقط لسيدنا هارون عليه السلام أم ممكن أن يكون مشترك مع أسماء أخرى؟ مكتوب بالإنجليزي وهارون، ممكن يكون اسم واحد، وبالتالي قالوا التعظيم الممنوع لما يكون مكتوب هارون عليه السلام، التعظيم لا. حتى ذكروا الفقهاء ذكروا اسم محمد لوحده، مع أننا نحتاط وأنا وإياك ويمكن والمستمعين كلهم، كلمة محمد عندنا صلى الله عليه وسلم
1: أحمر،
0: خط أحمر حتى لو كانت بدون
1: صلى الله عليه وسلم،
0: لكن الفقهاء ذكروا في كتبهم أن اللفظ المجرد اللي ممكن يكون مطلق على أسماء، قديش في اسم محمد في الدنيا؟
1: صلى الله
0: كثير
1: عليه
0: جدا.
1: وسلم.
0: لكن هل أي اسم محمد هو
1: يعود على النبي صلى الله
0: للرسول
1: عليه
0: صلى الله عليه
1: وسلم؟
0: وسلم؟ فلذلك قالوا إذا كان معرف بصلى الله عليه وسلم هنا يكون هنا في مشكلة وأمنعه. والله يجزيهم الخير، يعني الجهات الرقابية عندنا في الأردن مواصفات ومقاييس وجمارك، إذا شافوا شيء في شبهة بحولوا للإفتاء، والإفتاء بيشوفوا بيوضح. فإذا كان مجرد هيك هارون بالإنجليزي مش مكتوب عليها أنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، يمكن أنا كمسلم إذا قدرت أبعد بكون أحسن. أما إذا والله تاجر وخلص وجابه ولاقاها وبدناش نخسره، بنقول أنه الموضوع إذا ما كان مبين أنه المقصود فيها رسول صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني ما بيكون في منع فيها، إلا إذا عرفنا أنه المقصود الإساءة أو المقصود النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. تسميم طيور برية فضيلة الدكتور، يعني بسبب كما أشار، يعني ربما تشكل ضرر والتخلص من فضلاتها.
0: التسميم حرام، ومسألة قتل الحيوانات التي تؤكل لمجرد أني بدي أتخلص منها وأقتلها وأكبها، هذا إتلاف لنعم الله سبحانه وتعالى. وذلك هذا الحمام، يعني إذا وصلنا إلى مرحلة أنه بإذينا بدنا ناخذ إجراء بدون أذية وبدون مخالفات شرعية، تسميم ممنوع. حبسه وأتركه يموت محبوس مثل ما بيسوي بعض الناس، بقولك أنا باجي على المنور بخلص بغلقه وبخلي الصيصان والطيور تموت، هذا برضو ممنوع شرعا. نحن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هرة حبستها امرأة فماتت ومنعتها من الأكل، وكيف أنه الله سبحانه وتعالى بده يحاسبها. فلذلك ما نتحمل خطية الحيوانات، وإذا بدنا نتخلص منها بنشوف ناس إنهم خبرة، تعالوا خذوه، راح يلاقي ناس يجوا شاطرين بصيدوه سواء للأكل أو للتربية، بيأخذوه أو يبيعوه، ما عندنا إشكالية في مثل، خاصة إذا كان بري وما إله ما إله أصحاب.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي، يتحدث عن العلاقة الآن، الرضاع إذا كان سحب الحليب عن طريق أجهزة ليس مباشرة.
0: الفقهاء تناولوا هذا الموضوع وبيّنوا أن الرضاع تثبت بشرب الحليب ولو من غير ثدي المرضعة، حرمة الرضاع تثبت ولو تم شفط هذا الحليب. ولذلك الآن إحنا للآن عندنا تحفظ على أنه والله يصير في عندنا تبرع بالحليب بدون ما يكون في تحديد للمحرمية، لأنه إذا أخذنا الحليب

وأرضعناه لطفل معين بده تثبت له حرمة الرضاع. ولذلك نقول نعم، من أخذ منها الحليب وأرضع إلى طفل بدون ما يمسك بدون

0: عملت اللقطة. لا يظن البعض إنه أنا هذه كأنها لقطة وكأني بطلت أعرف صاحبها مثل
1: لا
0: اللي لقطتها في الشارع وبدي أعرفها سنة وبعد سنة أروح أتصدق فيها عنه. لا، هذه أصحابها معروفون،
1: حقوق.
0: حقوقهم تبقى في ذمتك وعليك أن تسعى في سدادها. إحنا الآن في زمن سهل فيه الوصول إلى كثير من الناس عبر وسائل التواصل حتى لو كانوا خارج البلد، ولذلك نحن ننصح أنك أنت تسأل عنهم، توصل حتى لو ماتوا توصل لورثتهم،
1: نعم
0: لو سافروا توصل لناس إلهم ناس أو حدا يوصل إلهم ويعرفك فيهم، لأنه هذه أمانة عندك. وإنت الله يجزيك الخير بتقول أنا حاط ورقة، حتى إنك أنت بتقول يا لأولادك من بعدك يا أولادي وهذه وصية، ابحثوا على العائلة الفلانية واسألوا عن الشخص الفلاني
1: نعم
0: إله عندي الدينة الفلانية بدي أوصل له إياها حتى تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الجزئية الثانية موضوع الطلاق مراجعة دائرة الإفتاء، لكن هل الحرام لفظ من ألفاظ الطلاق؟
0: الحرام من الألفاظ الكنائية التي
1: نعم
0: تحتمل اليمين وتحتمل الظهار وتحتمل الطلاق، ولذلك المسألة فيها مرتبطة بالنية. لكن أنبه إلى نقطة وهي في مسألة الأيمان، من حلف يمينا ونسي أنه حلف ففعل ما يخالفه ناسيا لم يحنث ويبقى يمينه شغال، وبالتالي لما قال انا والله نسيت اني انا حلفت او نسيت اني
1: نعم
0: كذا، فنقول له ما عليك شيء لكن يمينك لساته ايش؟
1: منعقد.
0: لساته منعقد ولساته موجود، واذا خلفت بدك تراجع الافتاء حتى تراجعهم تتاكد من قضيه انه هل انت كنت قاصد
1: نعم
0: الطلاق ولا قاصد غيرها ان شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: وهذه من أوضح الأمور، الأصل في الإنسان المسلم أن يرد الإحسان بالإحسان، وإلا كان في حكم اللئيم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي إخوتنا لما فيه
1: آمين.
0: دائما الخير. والأصل في الإنسان المسلم أنه إحنا برضو حتى السائل نفسه أقول له أبشره، إذا أنت ما قابلك بالإحسان وانت عاملها لله سبحانه وتعالى لا تفسدها، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وانت ما لست الخاسر مع الله، لانك من البدايه احسنت لا لاجل ان يقابل
1: نعم
0: احسانه باحسان، وانما لاجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو
1: صلى
0: بكر
1: الله عليه
0: الصديق
1: وسلم.
0: رضي الله عنه لما تكلم مصطح احد اقاربه في ستنا عائشة في حادثة الإفك وحلف يمينا أن يقطع عنه الصدقة،
1: نعم
0: جاءت الآيات لتقول ولا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولو القربى، لذلك حتى لو أساءوا لا أنا لا
1: حديث النبي إن لي قرابة
0: نعم إنما تسفهم المل
1: في نهاية الحديث. نعم
0: ولا يزال معك ظهير من الله سبحانه وتعالى وأجرك ثوابك على الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك أخ محمود معي؟
1: تفضل. نعم
2: الله يحييك أخ محمود، بدي تجاوبني على السؤال عشان يرتاح ضميري. الله يرضى عليك، شكرا لك ولضيفك.
1: الله يسلمك، تفضل سؤالك.
2: الله يسعدك. هلأ أبوي عمر لنا عمارة 3 شقق، وكل واحد من إخواني، إحنا 3 إخوان قاعدين بشقة، كل واحد له شقة يعني.
1: نعم.
2: فأنا قررت إني أطلع من هالشقة هاي وبدي أأجرها.
1: نعم.
2: هسا الأجار مثلا بدي أجرها ب 200 دينار، ال 200 دينار بدي أخذهم أنا، إخواني قالوا لا لازم تقسمين علينا إحنا يعني عليهم 2 كمان. فما
1: نعم.
2: بعرف أنا يعني شو الحكم الشرعي فيها. أنا سألت هذا السؤال قبل هيك بس بيقولوا لازم تروح القضاء، إحنا ما بدنا قضاء لأنه إحنا إخوان يعني.
0: أنا بدي أسألك، لو اسمح لي أسألك سؤالين. السؤال الأول، الوالد حي؟
2: لا الوالد متوفى رحمة الله.
0: الشقق أصبحت تركة، في معاكم ورثة ثانيين ولا سجلت بأسمائكم؟
2: لا بدون تسجيل يعني، هاي إلك يعني، حكى للوالد هاي شقتك مثلا وهاي
1: يعني ما
2: شقتك
1: زالت
2: وكوالدك.
1: هاي الشقق باسم والدك؟
0: ما
1: ما
0: زالت
1: زالت
0: يعني باسم الوالد كلها؟
2: هي الشقق صارت باسم والدي بعده، بس الوالد توفى، بس
1: علي
2: هاي
1: رحمة
2: حكى
1: الله.
2: لنا حكي
0: في
2: يعني.
0: ورثة ثانيين معاكم غير ال
1: انتو 3 أشقاء، في غيركم؟
2: في 7 أخوات.
0: طيب
2: اه
0: يعني هل انه العطية صارت في أثناء الحياة وكان في ميراث آخر وإخوات أخذوا شيء ولا

0: لا كيف
1: لا
0: الوضع؟
1: لا، اخوات مع زوجانهن واحنا الموجودين بالبيت، بس الوالد قال هاي شقتي مثلا وهاي شقة اخوك وهاي شقة اخوك، كل واحد قاعد فيها
0: يعني
1: حاليا.
0: أنا بدي أقول لك شغلة.
1: تفضل.
0: قضاء ما زالت هذه العمارة إرث للوالد، والأصل فيكم إنكم أنتوا تحلوا الإشكال وتروحوا، ما تبقوا هيك. والأصل فيكم إنه كمان إذا أنتوا، لو تصورنا إنه البنات متفاهمات والبنات ما لهم حقوق عندكم وكل واحد أخذ شقته وصار في تقاسم، يعني الأصل إنه الإخوة الثلاث، لو افترضنا ما في ورثة معاكم، لو ما في ورثة ولو الإخوة الثلاث سجلت لكل واحد شقته
1: نعم.
0: وانت بدك تطلع، الاصل انه هذا حقك والايجار الك، لكن مع تداخل هذه المسائل ومع كونها مسجله في
2: ما زالت
0: ما
2: باسم
0: زالت في
2: الوالد،
0: مثل الوالد،
2: تركة تعتبر هاي
0: انا
2: للجميع هاي.
0: انصح بزياره الافتاء، واقعد مع مفتي واخوتك وتفاهموا على الموضوع، وانصح انكم تحلوا، لانه ما زلتم عالقين وستبقى مسالتكم معلقه ما لم يتم الافراز والحل وكل واحد يصير حصته باسمه.
2: حياك الله أخي الكريم،
1: حياكم الله.
2: الله
1: يحييك.
2: حياكم الله. فتابع الهوى، السلام
1: السلام
2: عليكم.
1: عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك دكتور محمود؟
2: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: حييك وحيي ضيفك.
2: الله
1: حييك.
2: يسلمك.
1: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر النساء بركة أقلهن مهرا.
2: نعم.
1: أبدنا توجيه يعني من فضيلة المفتي تخفيف الأعباء التكاليف الزواج على الشباب.
2: أبشر، تسمع
1: وجزاك
2: توجيه إن
1: الله
2: شاء الله
1: خير
2: من
1: دكتور.
2: الدكتور. حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا السنة الماضية زي هيك حكيت معكم بخصوص في شخص طلع معي ووقع منه خاتم ذهب أو خاتم حتى بالأحرى لسه ما كان بعرف عنه، وكان واجده عند ضحية أمير حسن، وبعد ما سألت عنه قال هذا ذهب روسي، لما تأكدت منه كان ذهب حقيقي وحكيت معه قال ما بدي إياه. فأنا من السنة الماضية للآن وأنا يعني بسأل عنه وما حدا عرف او ما حدا تعرف عليه او ما حدا حكى معي عنه، والخاتم لا يزال الان موجود عندي.
0: مين اللي قالك ما بدي اياه؟
3: نفس الشخص اللي وجده، هو الشخص اللي وجده بين الدوارين في ضحية أمير حسن، طلع معي ووقع معي على الكرسي مكانه، بس هو بعد ما راح حكيت معه انا قال لي لا هذا ذهب روسي ما بدي اياه، بس انا لما ذهبت الى محل السائق وجدت انه ذهب رسمي
0: يعني
3: وحكيت
0: أنا
3: معه.
0: سؤالي، صاحب الخاتم نفسه هو اللي قال لك ما بدي إياه؟
2: لا، من وجده؟
3: اللي وجد الخاتم وليس صاحب الخاتم.
0: خلص تمام.
2: نعم، وبحثت عنه ولم تصل إليه وبلغت وعممت وما حد
3: بلغت
2: تواصل معك.
3: انا حكيت معكم وبلغ وناس يعني حكوا معي بعد ما حكيت معكم، بس ما يعني لما تعرفوا عليه مش هو يعني مش نفس
2: نعم أنا
3: الخاتم.
2: أتذكر، نعم صحيح، في حد
3: وانا
2: تواصل
3: حكيت
2: معنا وتواصلوا معك، صحيح.
3: وانت كنت بالصورة. نعم.
2: نعم صحيح، نعم
3: السؤال الثاني،
2: نعم
3: رجل توفى وما له أولاد، له زوجة وأخ على قيد الحياة، كيف توزع التركة؟
2: له
3: زوجة
2: زوجة
3: وأخ، والداه وشقيقاته متوفين وما له أولاد.
2: وأخ شقيق واحد فقط.
3: نعم.
2: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة
4: الله
2: الله.
4: العافية.
2: الله يسلمك ويعافيك.
4: والله سؤال بسيط بعد إذنك.
2: تفضل.
4: شخص عنده قطعة أرض وأحد أبنائه بده ياخذها منه بأقل من السعر تبعها الرسمي، يعني بأقل من نصف السعر حتى، هل الأب يلحقه إثم إذا أعطى ابنه قطعة الأرض هاي بسعر أقل من ثمنها، يعني بمثابة إنه حرم بقية أبنائه منها؟
2: نعم.
4: وأشكره.
2: طب في سبب؟ يعني لماذا؟
4: لا ما في سبب، بس هذا الابن بصراحة هو أبوي وأخوي، يعني فأخوي بده يعطيه مبلغ بسيط جدا من حق
2: نعم.
4: قطعة الأرض وبده ياخذ منه قطعة الأرض، بس ما في سبب يعني.
2: تسمع.
0: الأب عنده أملاك أخرى، يعني صاحب أراضي.
4: بصراحة لا، هي الأرض الوحيدة.
0: طيب، تسمع
2: تسمع
0: السؤال إن شاء الله.
2: الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: محمد العتومة سيدي.
2: حياك الله أخي محمد.
5: عندي سؤالين سيدي.
2: تفضل. السؤال الأول.
5: السؤال الأول، إذا واحد سرقت من عنده شغلة واتأخذت أول شيء، ما أعرف إيش من اللي أخذها، وما عرفوش ولا اشتكى عليه.

0: بدريس عنه.
1: نعم.
0: بالظاهر يجي عليه ريته بالسرطان، ريته بالمرض، ريته بالكسر، ريته بالدواعي المعكبر هالكلام هاي.
1: نعم.
0: أيوة. السؤال الثاني إنه واحد بقرأ قرآن وفات واحد صار يسولف معه ووقف دراسة القرآن وصار يسولف معه بين التابع، شو حكم من هذول هاي وهاي؟ سؤال هذا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال أخير. تابع الله. والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجزاك الخير. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن الصلاة. أنا بديت في الصلاة في النية، إن تلفظ في النية سنة أنا بعرف.
1: نعم.
2: تلفظت بالنية إني كنت أصلي صلاة العشاء، تلفظت بنية صلاة المغرب بعد ما كبرت.
1: نعم.
2: يعني كبرت تكبيرة وتلفظت، أنا كنت مصلي بصلي صلاة العشاء، تلفظت إني بصلي المغرب.
1: نعم.
2: إيش هل يجوز إني أبطل الصلاة وأرجع أنوي النية ثاني مرة؟
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني شيخ، أنا بالنسبة لي عندي زي مثلا تجارة معينة وفي مبلغ فرضا 140، بدي أخ قديش أخرج الزكاة منه تقريبا؟ 2.5%. الاثنين ونص بالمية أنا 40 إلي منهم 30، أخرج على 140 ولا 30 بس؟
1: 140 ماذا؟
2: أنا إلي 30 من 140، يعني دين.
1: نعم.
2: دين 140 كامل للتجارة، إلي منهم 30، أخرج عن 30 ولا عن 140 كاملات؟
3: أنت بتتكلم عن 140 ألف ولا بتتكلم عن 140 دينار؟
2: 140 ألف الشيخ.
3: 140 ألف. انت لك منهم 30،
2: الي منهم 30،
3: والمال مشترك.
2: المال مشترك
3: و...
2: دين يعني دين الشيخ، دين ال 140 انا الي منهم 30 والباقي دين.
3: نعم نعم ان شاء الله تعالى.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
1: يريد توجيه منكم الأخ السائل موضوع التخفيف المهور، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر النساء بركة من تكون أقل مهرا.
3: نعم، هذا توجيه نبوي لأولياء الأمور لتيسير الزواج، لأن الزواج من السنن التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فيها إحصان للشباب. ونحن في هذا الوقت كثير من الشباب الآن أصبح مع تكاليف الحياة وغلائها يعزف عن الزواج، تأخرت وارتفع سن الزواج، وهذا الحكي يعني في نتائجه على المدى البعيد ممكن يكون مؤثر. فالأصل فينا أنه جميعا نحن كمسلمين نفهم التوجيه النبوي وفعلا نتوجه إلى دائما تخفيف المهور وتقليل الهدر فيها. أنا ما بقول أضيع حق البنت، أنا ما بقول أنه نعطي واحد غير قادر على الإنفاق. الأصل فيه أنا ما بدي أزوج واحد، أزوج واحد توافرت فيه يعني أساسيات العيش الكريم اللي بده يأخذ البنت يعيشها. يعني لما أعرف أنه هو موظف وأعرف أنه له راتب وأعرف أنه قادر على أنه يعيشها مثله لو ما كان معاه فلوس، ما بدي أنا أطلب منه وأثقل عليه. في نفس الوقت ما في مانع أني أنا أحط عليه مهر مؤخر وأسهل عليه في المعجل.
1: نعم.
3: ومو كثير من الناس، وترى على فكرة إحنا في الأردن وكثير من الناس بس يعرف إنه الشاب محترم ترى بسهل عليه.
1: نعم.
3: فبتلاقي يا عمي لا تهكي الهم، المؤخر هي مؤخر والمقدم ما طلبناش كثير، وأقول لك جيب أسهل ما يكون. المهم إنه لما يعرف إنه هذا إنسان رجل بمعنى الكلمة، صاحب دين قادر على أنه يستر وليته، في مثل هاي الحالة بتلاقي الناس تتساهل، وهذا الذي ندعو له. لما تتأكد من هذا الشاب قادر على الإنفاق، قادر يعيش، حامي بيقدر يحميها، وصاحب دين وخلق، نحن مع التخفيف ونحن مع تجنب الهدر. لأنه في بعض الناس كثير تجد أنه بتداين لأجل الحفلات، بتداين لأجل أنه يقيم أكبر صيوان، وبتداين لأجل يعمل في فندق كذا، وتجد أنه هذه المصاريف خاصة إذا اشترطها والد العروس أو والدة العروس. نحن نوجه رسالتنا لهم،

0: تخففوا عن الناس. هذا وبنتك راح تكون هذا الهدر على حسابهم، راح يضلوا متضايقين بعد الزواج. فالأصل فيك إنك تكون حريص على إنك أنت تعرف مصلحتهم. يا سيدي اللي بدهم يصرفوه على هذا الزواج خليه يحوشوه، خليه يحطوا نعم. رصيد إلهم، أوفر لهم من إنه يضيع ويكون من باب الإسراف اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يحاسبنا عليه. فلذلك التخفيف إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. ثبت يعني بهذا النص دكتور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: في روايات أخرى
1: أكثر كنا بركة أقل كنا مهورا،
0: في روايات يمكن هذا اللفظ
1: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
0: أيوة. نعم في روايات أخرى فيها توجيه
1: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة.
0: نعم
1: معونة.
0: نعم من كلها تشير إلى فكرة تخفيف المهور إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي تواصل معنا العام الماضي دكتور، وجد خاتم، ربما هو سائق عمومي، وجد خاتم ويعني عمم وسأل، وما زال هي الآن يقول يعني تقريبا سنة ما زال الخاتم موجود عنده.
0: يعني هذا من المال الضائع، والمال الضائع نحن نقول الأصل في الإنسان يحتفظ فيه كأمانة ولا يتسرع فيه. ترى على فكرة حتى المال الضائع وحتى اللقطة، كثير من الناس يظن أن اللقطة يعني مجرد ما مرت سنة أصبحت ملك لي، ولو جاء صاحبها خلاص راحت عليه. لا، حتى اللقطة في حال مرور السنة وتصرفك بها لو عاد صاحبها يطلبها فمن حقه أن يأخذها. نعم. ويكون ما تصرفت به صدقة إليك.
1: هو التعريف لمدة عام، يعرفها لمدة عام. بعد ذلك ممكن يتصرف فيها. نعم.
0: وذلك أنا بقول لو صبرت لك أجر واحفظها أمانة، ويا ما ناس حفظت أمانات سنين وسنين، وأقول لك في بعض الحوادث بعد 30 سنة ردت الأمانة إلى أصحابها. فهذه الأمانة عظيمة عند الله وأجرها عظيم، فلا لا تستثقل منه، خاصة إنه ما إلوش لا مؤنة إنه والله مثل خروف بده يطعميه ولا غيرها، هو عبارة عن خاتم احتفظ فيه ودلل عليه، ومتى وجدت صاحبه رده ولك الأجر والثواب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. كيفية توزيع التركة، ترك زوجة وأخ شقيق فقط؟
0: طبعا بداية نحن نوجه دائما، حتى دائرة الإفتاء نحن نعمم على المفتين في الدائرة مسائل الإفتاء وتقسيمها من اختصاص المحاكم الشرعية، وبعض الحالات اللي بيكون فيها سؤال سريع نخشى من أنه يكون في ورثة آخرين فيأخذ الجواب ويقول أنتم بتختلفوا مع غيركم. نعم. فإحنا اعتمادنا على دائرة قاضي القضاء في قضايا التقسيم، وخاصة
1: حصر الإرث.
0: حصر. نعم. الإرث من جهتهم بشكل عام. لو على فرض أنه كما يقول زوجة وأخ ما في وارث ثاني، ما في عاصب أقرب من الأخ، الزوجة بيكون مع عدم وجود الولد إلها الربع، والباقي يكون لأقرب عصبة. في هذه الصورة لو تصورناها تكون الأخ له ثلاثة أرباع الأخرى للأخ إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بيع، يتحدث عن والده يريد أن يبيع قطعة أرض لابنه بأقل من سعرها الحقيقي، يريد توجيه منكم دكتور.
0: يعني إحنا مسائل العطية ومسائل البيع وبين الأب والأولاد، وهل المقصود الحرمان والمقصود مش الحرمان، إحنا عندنا التوجيه الأساسي. التوجيه الأساسي اعدلوا بين أولادكم في العطية.
1: نعم.
0: ويستحب ونأكد على فكرة أنه ما تتركوا ضغينة بين الأولاد، وأنه الأب الأصل يحرص على أنه ما يحابي أحد الأولاد دون سبب. أنا أنصح في مثل هذه الحالة يراجعوا الإفتاء، ندرس حالتهم، شوف شو الأسباب، نوصل رسالة. نعم. أنا ما بدي برضو الإبن يفهم أني أنا بدي أمنع ابني من التصرف المطلق. في بعض الظروف ممكن يكون العطية نوع من العدل، يكون هم مأخذين قبله.
1: نعم.
0: فأنا ما بدي أنا أفتي وأحطها في رقبتي بمعنى أنه أقول له حلال أو أقول له حرام. هاي الحالات فردية يراجعوا فيها، وأنصح الوالد نفسه، أنصح الوالد نفسه يمر على الإفتاء ويستفتي، أو يمر ويستفتي ويشرح الظروف حتى نشوف شو ظرفه الخاص اللي عنده إن شاء الله.
1: يعني فعلا فضيلة الدكتور في بعض الأسئلة لا تجاب على الهواء مباشرة.
0: نعم. أنا ما بدي أنا
1: في اليوم ورد عندنا سؤالين أو ثلاث، فعلا يجب يستاهل السؤال مراجعة دائرة الإفتاء
0: إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الدعاء على السارق دكتور،
0: يعني نحن لا نمنع دعاء المظلوم.
1: نعم.
0: وبعض السرقات تحرق القلب وبيكون فيها تعدي، فهذا مظلوم. أنا بدي أقول يعني الأصل في الإنسان يحاول يتجمل في الدعاء ويدعي بالهداية ويدعي إنه الله يرد لي ضالتي، والله يجعلها الله يجعل يهدي لي كذا. لكن بعض الناس بيقول لك

0: يعني انا اوقعني في حرج فدعها علي. انا بديش، انا ما بدي بعد شوي الانسان السارق يظن انه هاي الافتاء بقول ممنوع الدعاء على السارق، وبالتالي هاي سلمت من دعاء مين؟ من دعاء المظلوم. بالعكس،
1: بالعكس دعوة المظلوم مستجابة،
0: دعوة مخيفة كمان، مخيفة. ولذلك لذلك أنا أقول إنه في الوقت اللي بقول فيه للإنسان المظلوم، يعني ممكن إنك أنت تلجأ لفكرة أنا أدعو بالخير ويا رب ترده ويا رب تهديه ويا رب كذا، وفي نفس الوقت هذا حق سيبقى حقه محفوظ، ولن تبرأ ذمة السارق إلا بإعادة المسروق، ويوم القيامة المفلس من أخذ مال ناس أو اعتدى عليهم ويجي يوم القيامة يدفع من أغلى سلعة وهي الحسنات.
1: جزاكم الله خير. الانشغال بالحديث عن قراءة القرآن الكريم دكتور، يعني شخص كان يقرأ القرآن ودخل عليه شخص فانشغل بالحديث، أغلق القرآن وانشغل بالحديث،
0: يعني حسب الحالة، ما بقدر أعمم على كل الحالات. هناك بعض الحالات ممكن يكون هذا الحديث يحتاج إلى أني أقف وأتأدب في نفس الوقت اللي وقفت فيه مع القرآن الكريم. إذا بدي أنشغل أحترم أعرف وين موضع القرآن، أغلقه ما أخلوش فاتح مثلا إذا وجدت أني بدي ألتهي كثير، حتى ما يتعرض، ما أجعله يعني موجود وأصير أنا ألتهي. لكن لا يجوز أني أنا أمنع مرة وأقول ممنوع الانقطاع، لأنه ممكن يجيني ظرف أضطر فيه إلى الكلام. نعم. إن شاء الله
1: جزاكم الله خير. حكم التلفظ بالنية فضيلة الدكتور، يعني هو يقول دخل يصلي العشاء نوى، أو دخل يصلي العشاء لكن نوى المغرب،
0: يعني التلفظ فعلا النية في القلب، أنا سأحاسب على ما في قلبي، وإذا أنا أخطأت باللفظ لا أحاسب على الخطأ الذي أتلفظ به، يعني تبقى صلاة صحيحة طالما أن نيتي
1: العشاء.
0: العشاء نعم إن شاء الله.
1: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك، يتحدث عن زكاة المال، يعني نحكي عن 140 ألف دينار، هو إله 30
0: والتسعين متداينهم
1: دين،
0: وهذا اللي فهمته، طالما أنك تداينتهم صاروا عندك وصاروا على عاتقك وبدك تزكي 140 ألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك.
1: جزاكم الله, الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان، شكرا لكم فضيلة
0: بارك
1: الدكتور.
0: الله فيكم وشكرا لكم،
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي عمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حب

0: حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: لكل أب وأم يبحثون عن مدرسة مميزة ومستقبل آمن لأبنائهم، زوروا معرض العودة للمدارس الخامس، حيث نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. معرض العودة للمدارس الخامس، أفضل العروض والخصومات والمنح. معرض العودة للمدارس الخامس، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا وحتى 10 مساء. معرض العودة للمدارس الخامس، الدخول مجاني والمواقف مؤمنة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك بورس.

0: الآن رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقلنا إن القرآن يتميز عن سائر معجزات الرسل السابقين وعن سائر كتب أحكامهم بأنه جمع المعجزة والمنهج في شيء واحد، وكان الرسل السابقون مناهجهم منفصلة عن معجزاتهم، فلهم معجزة يتحدون بها ليثبتوا صدق بلاغهم عن الله، ولهم كتاب منهج من الله. أما القرآن فقد جاء المنهج هو المعجزة، لأنه جاء للدنيا كلها في كل أزمنتها وفي كل أمكنتها، فلا بد أن تبقى المعجزة مع المنهج ليقول كل واحد آمن بمحمد قبل قيام الساعة: محمد رسول بمنهج وهذه معجزته. وقلنا عربيا، ما دام قد أرسل للناس كافة فلماذا كان باللسان العربي؟ والأمم تختلف ألسنتها باختلاف مواقعها من تواضعها على لغتها. قلنا إن القرآن نزل عربيا لأن القصد الأول فيه إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال، وبعد ذلك حين يؤمنون به ينساحون في الدنيا ليحملوا معجزة من نوع آخر. هذه المعجزة هي تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الإنسان، مع أنهم أمة أمية لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا حظ لهم من ثقافة، ومع ذلك تحدوا الحضارتين، الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في روما. وأيضا ليتحدوا بغير اللغة، يتحدوا بالاستنباءات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون، وينبئ القرآن بها، فإذا ما انتهت إليها عقول البشر في العصور

الأصول المتأخرة قلنا إن القرآن سبق ولمح إليها وأشار إليها، وذلك دليل على أن الذي نزل عليه استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الأحداث في الكون، ذلك هو الإعجاز. فإذا قال قائل كما يقول المستشرقون كيف تقولون إن القرآن عربي، وبعد ذلك تأتي ألفاظ تقول هذا اللفظ فارسي وهذا اللفظ رومي وهذا اللفظ يمني وهذا اللفظ حبشي، حتى آمين التي نؤمن بها على دعاء الإمام حين يكتب نقول آمين، قالوا ده آمين اللي انتم بتأمنوها بتقولوها كلكم مش عربية، دي حبشية، فكيف تقولون إنه عربي؟ فيرقم ما هم يظنون أن كلمة عربي يعني يكون العربي نطق بها من أول ما نشأت لغة العرب، لا، العربي استقبل ألفاظا باختلاطه بالأمم ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه فأصبح حين يتكلم بها يفهمها العربي فبقت عربية، انتهى. ولذلك إحنا الآن كل ما يجد أي شيء بنعمل له ايه؟ بنجيب اللفظ بتاعه ونترجمه ونعربه وندخله في ايه؟ في لغتنا، بعد ما يدور على ألسنتنا ونتفاهم به يصير ايه؟ يصير عربيا. وقوله لعلكم تعقلون يستنهض همة العقل ليفكر في الأمر، والمنصف بالحق يهمه أن يستقبل الناس بالعقل، إنما المدلس يهمه أن يستر العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل. فحين ينبهك إنسان في سلعة يقول لك فتش فيها كويس، شوف الفتلة دي كويسة، شوف مش عارف القماش ما بينقطعش، وتفكر مش عارف إيه، بيستحث فكرك علشان هو واثق من جودة إيه؟ من جودة صنعته. ولكن لو أن الصنعة مش جيدة ما يقولكش فكر، ارجع يعقل. كل ما يقول فكر وقال وتذكر دليل على أنه واثق أن مهمته مع العقل، فإذا تدبر العقل أو تذكر ينتهي إلى الإيه؟ إلى الحق. والذي يدلس يستر العقل، والذي لا يدلس ينبه مين؟ ينبه العقل. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن قلنا دي أسلوب، إحنا في عرف البشر لما يجي واحد يعظم نفسه أو يتكلم لا باسم ذاته ولكن باسم أمته وباسم شعبه يقول لك نحن الملك، نحن رئيس الجمهورية، نحن كذا، نقول كذا بيعظم نفسه. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن فعل يأتي بضمير الجمع، ليه؟ لأن كل فعل يتطلب وجود صفات متعددة، يتطلب علما بها، يتطلب حكمة، يتطلب قدرة، يتطلب إمكانيات. فحين يقول نحن يعني احنا عندنا الصفات اللي تقوم بكل ايه؟ بكل مطلوب في الحياة ومقدر. لكن ان تكلم عن الذات لابد ان يوحد، يقول انني انا الله، لكن لما يتكلم انا وانزلنا ونحن كل ده. نحن نقص عليك احسن القصص، نقص عليك احسن القصص، الذي يقص هو الله. فإذا وجد فعل لله خذ الفعل بذاته وخصوصه، ولا تحاول أن تشتق منه اسما لتطلقه على الله. فإذا قال نحن نقص، إياك أن تقول الله قاص، خلها على قد ما قال هو. لكن إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علمنا في أسمائه الحسنى، الله خلق يبقى منه خالق ولا لا، الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا، الله اعز يبقى منه معز ولا لا، الله اذل يبقى منه مذل ولا لا. فاذا رايت فعلا له من اوصاف الذات الاقدس اسم من الاسماء الحسنى اطلق الاسم كما اطلقه الله، فكانك في كل ما يتعلق به به ذات وصفات وافعال ملتزم ما يقوله، لاننا لا نعرف شيئا عن الله الا ما اخبرنا الله ايه؟ أخبرنا الله عنه. فإن قال نحن نقص يبقى تقول إيه؟ الله يقص. اوعى تقول الله إيه؟ قاص. تيجي في سورة مثلا الرحمن علم القرآن، اختصر على علم، اوعى تقول الله معلم، ما تقولهاش دي أبدا. يقول ويستفتونك في قل الله يفتيكم

اوعى تقول الله مفتن، ما تقولش، تبقى تختصر على ايه؟ على الفعل. زي الله يمكر، اوعى تقول. واذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقوله مقابل، اوعى ما تقولش الله يمكر وحده. الله يمكر، هم يمكرون والله ايه؟ مقابل ليه؟ هم يخادعون والله ايه؟ يخدع. يبقى اذا لازم نلتزم الادب مع الذات الاقدس، الذي اطلقه اسما نطلقه اسما، الذي اطلقه صفه نطلقه صفه، الذي اطلقه فعلا نطلقه ايه؟ نطلقه فعلا. نحن نقص عليك كلمه القصه، تقول قصصا وتبقى ايه معناها؟ قال لك القص لاتباعه، معنى القص ايه؟ لاتباع. علماء لما يقول لك لان القصه كلمه تتبع كلمه فسمها قصه عشان الكلمه دي بتتبع ايه، نقول له يا اخي كل حديث وان لم يكن قصه كلمه بتتبع كلمه. قل لي ايه اللي بيتبع ايه في القصص؟ ده ماخوذه من قص الاثر. معنى قص الاثر يعني ايه؟ واحد مشي كده وترك اثار في الايه، في الارض، نقوم نمشي تبع الايه، يبقى انت تابع للايه، لا تنحرف عن الاثر كده. ولذلك اقرا القران، وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب. قصيه يعني تتبعي ايه؟ تتبعي الخطب بتاعته الايه. يبقى مش التتبع، تتبع كلمه بكلمه، والا فكل كلام وان لم يكن قصه تتبع الكلمه فيه الايه، الكلمه. انما قصه يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل، كما يقص الانسان اثر الايه، الانسان. فارتد على اثرهما ايه؟ قصصا. مش قالوا انا نسيت الحوت فما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، فارتد على اثرهما يعني تبع الايه. يبقى اذا القصه معموله ليه؟ علشان الكلام الذي يتحدث عن القصه هو بعينه يتبع واقع القصه، فلا تزيد. نبقى دي علشان نعمل بها ايه؟ نقول اياك كما يحدث في القصص الفني الحديث. القصص يقول لك ايه؟ ده زود لقطه عشان الحبكه الفنيه، ده زود عشان الاثاره وانتباه الجماهير. لا، قصص القران يعمل ايه؟ يتبع القضيه زي ما حدثت تمام بامانه، ملوش دعوه بالحبكه الفنيه، ملوش دعوه بالاهاجه، ملوش دعوه بالاثاره، لانه مش عايز قصه عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس. لا، ده احنا بناخد القصه لمين؟ قصة علشان العبرة، يجيبها زي ما هي ولا لا. فإذا كانت القصة في القرآن تتبع، لأن القصة نوع من التاريخ. القصة بقى عندنا في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تجيب لمين؟ للرسول. المسألة مش عايز الرسول، لأن لو الرسول كان جاب تاريخ حياته في صورة واحدة وانتهينا، تي تي تي تي تي تي وانتهى. لا، إنما مدام قال نثبت به فؤادك، يبقى وجه التثبيت نشوف النبي عايز تثبيت في الحته دي ايه، نقوم نجيب له لقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده. يبقى نمر في كل القصص عشان ناخد ايه؟ الحدث اللي هو عايزين نثبته. مش جايب لك قصه الرسول، قال لك طيب، قال لك وبعد ذلك اوعى إيه تقول ده القران ما يقدرش يجيب قصه كامله كده ومستوفيها، ورسول يقول لك اهو جاب لك قصه يوسف. قصه يوسف من اولها لاخره حدث دارت حوله اشخاص، وشخص دارت حوله احداث. يبقى قصه يوسف جمعت الايه؟ يعني مش حادثه بس وحولها اشخاص، لا، واشخاص حولها ايه؟ يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين؟ ادي معنى احسن القصص. القصص مره يجي حادثه وتدور حولها الاشخاص، ومره يجيب شخص وتدور حوله القصة. يوسف جابت ايه؟ الشخص يوسف، واحداث كتيرة بقى، الرؤية واخوانه لما تأمروا عليه ورميوا في الجب وشروه وراح للعزيز وطلع من الله. شخص واحد دارت حوله ايه؟ احداث. وفيه احداث دارت حولها ايه؟ اشخاص. عرفنا اخوته، وعرفنا مثلا ابوه، وعرفنا العزيز بتاع مصر، وعرفنا مرات العزيز. الله، كل دي عرفناه ولا ما عرفناش؟ عرفنا. يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى؟ قصص جاء بايه؟ بايه؟ بشخص حوله وبحدث حوله ايه؟ او ان احسن القصص الحسن ياتي من نوعين، من ان كتب في قصه يوسف الكتب الاخرى تكلمت عنها،

لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا المين، يبقى كأن القصة وإن كانت أحداثها واحدة إلا أن بقى إيه صياغة الأداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وإبراز المواقف المطوية في النفس البشرية دي كلها دي من حبكة إيه من أداء البيان. يبقى أحسن القصص في إيه؟ في أنه جاب إيه؟ جاب القصة اللي تاريخها معروف للكل، بس ده جابها بشكل وده جابها بشكل وهو جابها بشكل، لما تيجي تقراها في القرآن تلاقيها إيه؟ شيء تاني خالص. يبقى أحسن القصص إيه؟ في القصص نفسه، أو أحسن القصص لأنها اشتملت على عبر متعددة، عبر في الطفولة تواجه الشيخوخة، تواجه المساواة في الأخوة، تواجه الحسد، تواجه الحقد، تواجه التمرد، كل دي عمليات كبيرة قوي. تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيهم أنهم يحبوه كده، ألقيت عليك محبة ويعتنوا به، وما كل دي. وبعد ذلك كيف حين ملك إرث النبوة دائما قال برضو لإخوته اذهبوا فأنتم الطلاق لا تسريب عليكم، زي ما رسولنا قال للناس في مكة اذهبوا فأنتم. الله، عبر متناهية ولا مش عبر متناهية؟ عبر متناهية. لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق، والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق، هو اللي يلجأ له ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، تبقى عبر متناهية. فتقول أحسن القصص إما لأنه جمع الحادثة وما دار حولها من الأشخاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من الأحداث، أو أنه أحسن القصص في أنه أدى المتحد في كل اللغات لكن بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع، أو أحسن القصص لأن فيه إيه كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة، ودي جاب لقطات إيه لقطات متعددة تساير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه في كل أطواره، ضعيفا مغلوبا على أمره وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. خذ دي، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يبقى الحسن جاي من إيه؟ من إنه جاي في أسلوب القرآن، وأسلوب القرآن أصله جاي معجزة. يبقى أدينا لك القصة بإيه؟ بأسلوب إعجازي، بأسلوب البشر ما يقدرش عليه. بما أوحينا أي بوحينا إليك هذا الإيه؟ هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل نزول القرآن ما كان محمد إيه كان؟ كان أمي ما عرف عنه أحد إنه لا خطيب ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس إلى منطقه، ولا ما حد يعرف عنه إلا الصفات الخلقية العالية وهي الصدق والأمانة. ودي الصدق والأمانة عرفوها ليه وفقعت كده به في تاريخه؟ لأنها مطلوبة في الرسالة، لأنها مطلوبة، صدق في أنه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله، أمانة إنه يمسك الحاجة يتناول الحاجة من السماء وإيه؟ يبقى إذن الوصفين اللي شهر بهم قبل البعثة مطلوبين في مين؟ وإلا ساعة ما جيت بيقول إنني رسول، هل جاب القرآن لأبو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأقنعه بإعجاز القرآن؟ ولا أبدا، قال له بس أنا رسول بس، ما زادش عن حاجة. قال له صدقت. الله، ليه؟ قالك ما جربناش عليه كذب في البشر هيكذب على ايه؟ فلما قال له صدقت خلاص كل حاجه. قول قال ولا ما قالش؟ لما قالوا له على الاسر وصاحبك يحدث انه ذهب الى بيت المقدس ومش عارف ونور كبير السماء، فاهمين انه هيستعجب، يقول ازاي تحصل منه دي؟ هو ده ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى له؟ ايه قال؟ هو قال ولا ما قالش؟ قالوا له قال. قال ما دام قال يبقى صادق. الله، مسألة ايه؟ يبقى اذا حيثية الصدق قبل الرسالة هي اللي عملت ايه؟ هي اللي جابت له الرسالة. طب وخديجة امنت به ليه؟ قال لها القرآن ولا قال لها ولا جاب لها سيرة حياة؟ ابدا، مش حاجة من دي ابدا. قالت له لا ده انت ايه انك ايه؟ نشوف تاريخك كده. الله، تصل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق، اللي يعمل كده ربنا ايه؟

مش ممكن. الله من قضايا من ايه بقى اخذت قضايا من فطرته لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجة. طب ده القرآن ما عجزش الا الناس اللي كانوا ايه زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين مع عطرسين. انما الناس اللي قال خلاص انتهت المسألة ان كان قال فقد ايه ان كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الاشياء في نظام المقدمات والنتائج والاسباب والمسببات كانت بعض العقول تقف معه. يجي ابو بكر يقول لهم حسبه ده رسول الله خدوا بالكم. يجي ابو عمر يقول له في الحديبيه يقول له ألسنا على الحق ألسنا مش عارف ايه ازاي نرضى البنيه ازاي هم يقولوا كذا واحنا نقبل منهم ازاي الله الله الله الله. فماذا قال له ابو بكر؟ قال له الزم غرزك يا عمر يعني اعرف مركزك ومقامك انه رسول الله. وبعدين حب يأكد ان ده مش تقليد اعمى فقال لا ده تقليد بصير. مش احنا نقول ده فلان بيت مع فلان ايه ايه تقليد اعمى نقول له لا يا اخوة مش اعمى ده تقليد بصير. طب قالوا له ازاي انت عمال تقول صدق وما صدقش وما قال الله بقى انا اصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة ثم اكذبه في النظر. طب ده معقول كنا نكذب من الاول الامر؟ الله اذا كلام واعي ولا مش كلام واعي؟ كلام واعي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. الغافل ما يتهمش المساله دي مش في باله يعني لا يعلمها لا جهلا ولا قصور عقل ولا لا انها مش ايه مش في باله ما بحسهاش او غافلين عن القصه ما تعرفهاش لانك انت لا قريت كتب ولا قعدت على معلم فقصه تسمي اللي هيقولها لك يعني محدش قالها. وكانت برضا من ضمن الإعجاز لما قالوا إيه روحوا اسألوه عن الجماعة إخوة يوسف وقوم يعقوب ليه طلعوا من الشام وراحوا مصر. فاهمين بقى أنهم عايزين إيه يعملوا له يعني مقلب. وإيه القصة بتاعت يوسف مع القوم ومش عارف إيه وبتاعه وحاجات زي دي. أم ساعة ما قالوا ما قال لهم دي رحبوا ربنا منزل عليه بقى البيان العالي والقصة اندهش. طب وده لا أمي لا أرى ولا كتب ولا قاعد يبقى من علمه؟ يبقى ما علم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. واحنا عارفين ان اوحينا الوحي هو ايه اعلام بخفاء اعلام مش اعلام واضح كده كل واحد يسمعه اعلام بايه تبقى انت قاعد كده وبعد ذلك عن ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي اشارة بسيطة كده للخادم جاب لك قهوة اشارة خاصة جاب لك شربات اشارة خاصة وضبه غده من دون ما تدرى اسمه الهام بايه بخفاء انت ما تعرفوش مش كامل. واحنا قلنا ان الوحي ما دام الهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي اوحى قد يوحي الله يكون الموحي مين يوحي المين رب ما ربنا يوحي مره للملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني ايه معكم ويوحي الى الايه اوحينا اليك كما اوحينا الى ايه موسى وفلان يبقى ده وحي الى الرسل. ومره يوحي الى الصفوه واذ اوحيت الى الحواريين الهمتهم كده وجبت ان امنوا بي وبرسل ويوحي الى المصطفى من الخلق كده وان لم يكن للرساله واوحينا الى ام ايه ام موسى الله. وكمان يجي مثلا يقول لك ايه ان ربنا اوحى بان ربك اوحى لها حتى للايه للارض الله للنمل ربنا هو اللي يوحي ليه لانه هو خالق الخلق واعلم بما ايه بما من خلق ويخاطبهم انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي هو ايه خاطبهم. ولذلك خطب الجماد اللي هو سمى الارض قالتا اتينا طائعين خلاص انتهت المساله بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله اي من قبل نزوله لمن الغافلين. واحد يسول لك يا اخي كان غافل تقول له هدي الاعجاز لانه لو كان نصح نقول ده علم شويه نقر شويه اخبار من هنا وشويه اخبار من هنا وشويه اخبار لا ما فيش حاجه. نبدا بالقصه بقى القصص بقى اذكر اذ قال يوسف لابيه يا ابتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بقى بدأ القصة بإيه؟ بدأت القصة بإن يوسف قال لأبوه يا أبت. كلمة يا أبت أصلها يا أبي

بس في اللغة العربية يقول يا أبي يا أبتي يا أبتاه يا أبا، ماشية دي ودي ودي وكل واحدة لها ملحظ إيه لغوي. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، أدي جملة، ومن منا لم يرى الشمس والقمر.

وتميزوا له في موقف. طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت كم نجم؟ نجوم كتير قوي. يبقى 11 اللي برزوا كده ده لازم يميزوا تمييز خاص وعدهم. مسألة يعني عدهم يبقوا معناها انهم ايه؟ انهم واضحين قوي. يبقى الاعجاز الاول ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ معا. هذه واحدة. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه؟ كواكب السماء. وشافهم لهم حركة خاصة يبقى لازم وعدهم 11. تبقى مسألة عجيبة دي. ادي واحدة. وبعدين نقدر نقول اهو كل واحد رأى الشمس والقمر، ولو الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة يعني، انما هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده، ما دام بيقص القصة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين. مش كده؟ ادي الامر. انما قال تاني رايتهم لي ساجدين. ادي العباره اهي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم وتميز وعدهم مساله. وبعدين ما قالش ساجدين على طول، قال لا راهم الاول وبعدين راهم تاني. قال لك ايوه، لان كونك تقول الشيء سجد ليه لازم تشوف الشيء قبل ان يسجد، وبعدين تشوفه ساجد. طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على الفلاوي هو شافهم كده، هو وضعهم كده مش ساجدين لك ولا حاجه، هو الوضع كده. لا، رآهم على الحقيقه بدون سجود. ثم راى المنظر الثاني، رايتهم لي ساجدين. ولذلك تكررت كلمه راى، فراى هنا للحقيقه قبل ان تسجد، وراى الثانيه للحقيقه ساجده. خلاص يقول لك ده بيكرر القران. القران بيقول رايت ورايت، مساله مش رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول، كان هم دول اللي ده. كأن الكواكب لما عملت كرسي كده ويا بعضها واتخلعت مع بعضها البشر وعديهم، هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظاهرة، إنما 11 كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع، يبقى هي دي اللي عايزة إيه؟ اللي عايزه اهتمام بها. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الله، كلمه لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ما يمكن نازلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجه. قال لك لا، ده السجود لي، يبقى لازم راى فيهم ملامح الخضوع لذاتك. يعني مش يعني مش حركه كده بعيده، لا، رايتهم ليه. طب ساجدين، ده ساجدين دي جمع مذكر سالم، ولا يجمع جمع المذكر السالم الى العقلاء الا ايه؟ العقلاء. يعني ما تجمعش جمع مذكر سالم الا اذا كان ايه؟ من العاقل. وساجدين دي هم مش عاقلين. قال لك يا اخي بقى بدك يوصفهم بالسجود ولا يبقاش عندهم عقل. ليه؟ هو العقل يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف مصالح ومش عارف ايه. طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الاول؟ مصالح الدين. طب وايه اسمى ما في الخضوع في الدين؟ السجود. ده يبقى عاقل قوي. هو قال لك هو سجد له بنفسه ولا بامر المسجود له؟ ده سجد بامر الله. يبقى سجود التكريم مش سجود الايه؟ مش زي ما سجدوا لمين؟ زي ما سجدوا لآدم. ويقول بقى ما دام ساجدين، ما دام كلمة ساجدين دي خاطبهم خطاب العقلاء. العقلاء لمين؟ ليك أنت؟ لا، ليك أنت لا. أبهب كده أمام السماء والأرض والدم والجماد والحيوان ولا حد سأل عنك. إنما عاقلين عن ربهم. عاقلين عن مين؟ عن ربهم. ولذلك لما تقرأ القرآن ثم تلاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ده السماء اللي هو قال إيه؟ ما فيش فيها فروق. أولم يروا إلى السماء فوقهم إيه؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها إيه؟ من فروق. وبعدين السماء إيه؟ تنشق كده؟ ده حدث جامد. قال لك وأذنت لربها. أذنت؟ أذنت يعني من الأذن، سمعت من ربها، فكأن مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشأ.

وأذنت لربها، سمعت له، وساعة سمعت له أطار عينه. إذن زي الأرض بتاع زمان، قالت إيه؟ قالت أتينا إيه؟ طائعين. وكل عالم من عوالم الكون أمم أمثالك. أنت بتتفهم باللغة بتاعتك. طب ده أنت يا من تتفهم بلغة اللسان، إذا التقيت بمن يتفهم أيضا بلغة اللسان ولكن بألفاظ غير ألفاظك ما تفهمش عنه، مع أنها لغة لسان واحدة، إلا إذا تعلمت لغته بقى. وبعدين يقول لك ترجم لي، اللي ما يعرفش يقول لك ايه ترجم لي بقى. اذا بلغة اللسان ما دام ما اعرفش التواضع فيه ما اقدرش افهم عنه، الا اذا واحد علمني او ترجم. ايه ادي في لغه الانسان، اللغه اللي هي اللسانيه الواحده. طب اذا كانت اللغه مش لسان بقى، تبقى ما نفهمش خالص، لا نفهم لغه الحيوان ولا لغه النبات ولا لغه الجماد، ما نفهمهاش خالص. فإن أفهم الله بعض خلقه لغتهم فهمها، مش كده؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما هي الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود؟ قال بس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه، يعملوا كرسي ويا بعض كده، كرسي كوني من إنسان أعلى، أعلى الكائنات لأدنى الكائنات وهو الجماد. الله في تسبيح ولا حاجة بتسبح، بس أنا ما بفقهش التسبيح. فإن علمني الله فقه التسبيح أفهم. ما قالش وعلمنا منطق الطير، عمل له منطق، مش قال وعلمنا منطق. ألم يبتسم سليمان من لما سمع النملة ادخلوا مساكنكم، وبعدين قال ربي أوزعني أن أشكر. ما أنت علمت اللغة، إذن إيه كل حاجة لها إيه؟ لها لغة. ومدام كل حاجة لها لغة، اللي يتفهم منها مين؟ خالقها وخالق لغتها. يبقى ساجدين في موضعها ولا مش في موضعها؟ في موضعها. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، فيه يا ابني، ودي مش واردة كتير، لازم كل يلاقي يقول ايه يا بني، انما لما يتحدث عنه على غير ان ابني من اهل، انما لما يخاطبه يقول له يا بني. ليه؟ خطاب التحنين والقرب من القلب، بني تصغير ابن، يعني لسه ايه صغير، في حاجه لمين؟ للرعايه، يقوم يحننه بالايه؟ يا بني. كلمه يا بني دي هتفيدنا قدام كتير. لا يوسف اخوه احب الى ايه؟ الى ابينا منا. وتجد المقابل بين الاصل والفرع. هو قال له يا أبتي، اللي فزع إليه عشان يشوف له الأمر المعظم، وهو قال له يا إيه؟ يبقى إذا كل الواحد ما يصيبه فزع يروح لمين؟ للي بيحبه. يروح للي بيحبه. هو لما جات له حاجة كده بعيدة عن عقله راح لمين؟ لأبوه. ولما قال لي لأبوه، أبوه اللي ملان حنان دي، قال له يا بني، يبقى معناها إن في حنان وفي عطف، وهيقول له على الحكاية اللي تناسب إيه؟ قله الناس. ولذلك لما يجي الرجل يقول له يا بني ما تعملش كده، يعني بيقول له انت لسه صغير وفي حاجه الى تربيتي، فاسمع كلامي، ما تتنحش من دلوقتي، لسه بدري. ايوه، اما تبلغ يبقى تنح، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي يا بني، يعني لسه انت صغير، لسه مالكش ذاتيه. ما يبقى لك ذاتيه نبقى ايه؟ نبقى نتكلم مع بعض على ايه؟ على خويه، على ان كبر ابنك. يعني معنى ان كبر ابنك ايه؟ طب وما كبرش، يبقى لازم يفضل ابني بني، يقول له يا بني، يبقى لسه صغير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اولا كلمه رؤياك لفتتنا الى ان الرؤيا كما فهمناها كده ساجدين، ما هو يفهم من ساجدين انه شافها بالرؤيا، لان الشمس والقمر ما بيسجدوش لحد، انما ما كانتش بالنص. انما كلمه لا تقصص رؤياك افادت انها رؤيا مناميه، رؤيا مناميه. ليه؟ ام قال لك لان اللغه من دقتها تجعل راى واحده، بس يختلف المصدر فيها باختلاف ما من يرى. ارايت وانت يقظان ولا رايت وانت نائم؟ فان رايت وانت يقظان يقول راى رؤيا، رؤيا

وإن كانوا هو نائم يقولوا إيه رؤيا، يبقى دي بالهيه ودي بالإيه بالألف. يبقى الرؤيا اللي هي مصدر رأى، رأى فيه اتفاق، ده رأى وده رأى، بس ده رأى يقظة وده رأى إيه منام. إذن ففيه التقاء في رأى، ولكن اختلاف في حالة الرأي، أهو يقظان أم هو نائم. فلا بد إن المصدرين يبقى فيهم الاتفاق وفيهم الإيه الاختلاف. الاتفاق على أنهم كلهم مؤنث، لأن علامة التأنيث إما تاء وإما ألف ممدودة وإما ألف مكسورة. فالرؤية الحقيقية خدت التاء اللي هي عمدة التأنيث، فاطمة عائشة هي دي عمدة الإيه التأنيث. في تأنيث بالمد، لمياء شيماء، تأنيث في سلمة في ليلى، يبقى التأنيث في تاء وفي ألف ممدودة وفي ألف مقصورة. يبقى مدام اتفقوا في أنهم رأوا يجي الفعل واحد، رأى ورأى ورأى، بس ده لأنه رأى يقظة نقول له إيه بعمدة التاءات العلامات، رأى رؤية. هات التانية رأى رؤية، إنما برضو ألف تأنيث مقصورة ولا لا؟ يبقى ألف تأنيث إيه مقصورة. فمدام رؤية تبقى إيه منامية. ما يقتحش في كلمة في هذا أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن. الرسول حينما عرج به وأسري به ومش عارف إيه، الله قال له وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. دي شبهة من قال إن المسألة كانت في المنام كلها، لأن ربنا قال إيه رؤيا، ولو كانت في الحقيقة كان جابها بالإيه بالتاء. يقول له ما فهمتش عن ربك برضه، هو بده يديني زي ما احنا نقول شيء عجيب ولا في الأحلام نشوفه. فكأنها إيه يعني حاجة إيه عجيب أولى بها أن تكون في الأحلام، إنما هي مش في إيه، هي مش في الأحلام. بدليل إيه يا سيدي؟ أم قال لك لأنه قال جعلنا الرؤيا فتنة للناس. وهل إذا حدث إنسان إنسانا بأنه رأى في الرؤيا أي شيء يكذبه؟ ما يكذبوش. إذا ما دامت فتنة للناس يبقى إيه تبقى لازم تكون حتى يبقى جبد وإيه وجبد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إيه إخوتك. طيب هو أنا مأمون عليك، إنما إخوتك مش مأمون عليك. فلما تقولها لي أنا حشوف لك إيه الصالح فيها، إنما هم لما تقولهم يمكن الأغيار البشرية يحسدوك. طب وحيحسدوه ليه؟ واحد قال إن أنا شفت السماء بتسجود لي كلها بهجومها كلها، إيه اللي هيحسد فيني؟ قال لك لا، ما هو يظهر هم عارفين تأويل الرؤية. فعقوب زي ما هو عارف تأويل الرؤية، ولاده عارفين تأويل الرؤية، ولو قالهم حيفسروها بأنه هو حيبقى عليهم، وهم متضايقين منه من دلوقتي من مركزه وهو طفل. إنما لما يبقى بقى يراقب بقى ما تعدتش إخواته بقى، ده لا أبوه وأمه كمان سجدوا له. يبقى إذن لا تخصص رؤياك على إخواتك. يبقى أولا فهم عالم يعقوب بما آتاه الله من علم تأويل الرؤيا إن دي حادثة هتبقى تحصل، لأن رؤيا الأنبياء حق خلاص، وأولها له وأولها له. وبعدين طيب وخاف ليه؟ يقول لازم أولاده برضو عندهم إيه، ما هم أصبار، ما هم إيه، اوعى اوعى موقفهم من أخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجة ضدهم، لا ده دي أغيار البشر، أغيار البشر. ولذلك تعرف الأخيار من الأشرار بإيه؟ الشرير تتصعد عنده حوادث السوء، والخير تتنازل عنده حوادث السوء. إزاي؟ واحد شرير زعلان من واحد، أنا عايز أقابله أضربه ألمين، ألمين إيه؟ ده أنا أمسكه وأكتفه وأديله قلقة ما كسر عضمه، ده أنا أضربه رصاصة. الله، يبقى الشرير بيعمل إيه؟ بيتصاعد في الإجرام. الخير ما يقولش كده، يقول الواد ده نرتاح منه، ما نضربه رصاصة ولا عليه نضربه علقة ولا عليه نضربه ألمين كده ولا على إيه نبوبخه. الله، يبقى الخير يعمل إيه؟ ينزل، والشرير يطلع لفوق. هم قالوا إيه؟ قالوا اقتلوا يوسف، لكن ده هم أصبات، أو اطرحوه أرضا. نزلت ولا ما نزلتش؟

0: يخلو لكم. ولما جم يطرحوا ارض قال لا ما تطرحوش في ارض يا شيخ، يمكن يتوبوا. القوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره، الله عيب تبكر برضه في نجاته. مش كده؟ يبقى برضه ايه، اختيار ولا مش اختيار؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. معنى الكيد يعني ايه؟ الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجهته. اذا ما يكيدش الا الضعيف، القوي ما يكيدش. ليه؟ لانه يواجه. ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال. ليه يا اخوي؟ قال لك لانه بيقول كيدهن عظيم. نقول له لا، ده ما لم كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم، لان ما يكيدش الا الضعيف. ما يكيدش الا مين؟ الا الضعيف. واحد مثلا قوي ومسك عدو له مش عارف ايه، ما يبيتلوش، يجيبه كده اهو يضربه عليه، وبعدين يروح سايبه كده يقول لك يلا انا لما عاوزك في اي وقت. انما الضعيف يعمل ايه؟ بمجرد ما يملك خصمه يقول لك ده فرصه دي خلص عليه. وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. انما قدرة الاقوياء يقول لك انا قوي اجيبه في اي وقت، هيروح من زي ما بنقول احنا في عرفنا تمام، هو هيروح مني فين؟ مش كده ولا لا؟ فيكيدوا، كان يقول ايه؟ فيكيدوك، الف يكيدوا لك. ايه الفرق بين العبارتين؟ يقول لك يكيدني يعمل فيا شر مستور، انما ساعة ما يقولوا فيكيدوا لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم، انما هيطلع خير ليك انت. يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت. فيكيدوا ايه؟ وكذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف يعني ايه؟ كدنا لصالحه. كدنا لمين؟ لصالحه. فيكيدوا لك ايه؟ نطح النبوة بيغلب على اللسان. فيكيدوا لك كيدا. إلا بقى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طبعا العداوة معروفة، لأنه مثلا هو خرج من الجنة وآدم ربنا قبل توبته وطرد ولعن ما قبل، عدو. وما دام عدو قال له بما أغويتني لأغوينا، أنا خلاص العداوة مسبقة. وما دام عداوة يبقى عايز الكل إيه؟ الكل عاصي، يقوم ما ييأس من إنه يعمل إيه؟ يروح يسلط على أي واحد. ولذلك النبي قال بس أنا شيطاني أعانني الله عليه فأسلم. يكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين يعني محيط به كده، يروح له من هنا من هنا. ولذلك لما تقرأ القرآن تقوم تجد الإحاطة، بس فيها يقظة في الإحاطة. قال إيه؟ لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. الله، طب دي الإحاطة هي الإحاطة السطحية، إحاطة الأحجام ما جابهاش، ما جابش لا فوق ولا تحت. أم قال لك لأن اللي عايش بعابدية من فوق وعبودية من تحت لا يجيء إليه الشيطان أبدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
3: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم موتوا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

هما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى

وخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم

قليلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

أموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك

وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليهم

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.

على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد.

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كتب على نفسه الرحمة.